0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: كل الامهات والابهات اللي بيحبوا ولادهم وبناتهم حب صحي، بيدوهم بسخاء، بيعطوا اكل وشرب ولبس، بيدوا اهتمام بالصحه، حتى الجمال الخارجي بيدوا له اهتمام. تلاقي الام بتهتم بان بنتها تضفر شعرها، بتهتم بلبس ابنها، كل التفاصيل الصغيره دي بيدوها له. بيدوهم كمان مشاعر حب، لمسات حب، كلام حب. يا ترى ابوك السماوي اداك ايه من اول السنه؟ هل حسيت بلمسه شفاء او لمسه حنان؟ هل اكلك او شربك؟ لبالك احتياجاتك الماديه؟ هل حسيتي انك لما بتطلبي بتاخدي، لما بتخبطي بيتفتح لك الباب؟ انا عارفه ان اول حاجه نطت في دماغك وفي دماغك ايه الحاجات اللي انت محتاجها، وايه الحاجات اللي ناقصه، وايه الحاجات اللي نفسك تاخدها لكن مش جنبك ومش طايله، سواء شغل او فلوس، عربيه، زوج او زوجه. لكن معلش هستاذنك واستاذنك ان احنا النهارده هنركز على العطايا، مش بس العطايا، لا عايزه نركز على العطايا اللي اخدتها بسخاء. ممكن معلش تكتبها معايا كده في كراسه، تكتب ايه العطايا اللي انت خدتها بسخاء في حياتك. عارف ليه محتاج تكتبها؟ علشان تراجعها تاني وتالت ورابع. ممكن بعد ما تسمعني دلوقتي لو تقدر تكتبها، لو انت سايق ياريت مثلا تقولها لنفسك بصوت عالي، قول تلات حاجات كده مش هكتر عليك. لو معاك ناس ممكن تتشجعوا كده، كل واحد يقول حاجة ولا اتنين، حاجات خدها بسخاء ويقولها بصوت عالي عشان اللي حواليه يعرف ويشجعه. وانا هغششك، ممكن نتكلم عن الشمس، القمر، البلد اللي احنا فيها، احتياجاتنا الأولية، أكل، شرب، لبس، أمان، سكن، تعليم. ممكن قبل ما نبص على الحاجات اللي ناقصة في حياتنا، افتكر أبوك السماوي اللي يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، وتفتكر المسيح اللي أشبع الجموع مرتين، كل مرة فضل كام قفة في كل معجزة. تفتكر انت هيصرفك فارغ؟ انا معرفش انت في اني مرحلة في عمرك، شبابك، كهولة، بتبتدي في اعدادي، في ثانوي، بتقفل، انا معرفش انت فين، فاني علاقة اجتماعية، وضعك المهني، وضعك المالي، سواء انت بتذاكر ولا بتشتغل ولا مريح ولا بين البنين، معرفش صحتك ايه. لكن اعرف حاجة واحدة بس، انه زنابق الحقل بتكبر وبتنمو وبتزدهر. طبعا زنابق الحقل ده نوع من انواع الورد. الزنابق دي لا بتتعب ولا بتخزل ولا بتعمل اي حاجه عشان تطلع في الجمال بتاعها. يا ريت تعمل جوجل كده وتكتب زنابق الحقل، شوف الصور جميله قد ايه. لكن سليمان الحكيم ما كانش بيلبس في جمال زنابق الحقل. تفتكر اشتياقات قلبك واحتياجاتك المهمة واللي مش مهمة معروفة عنده ولا لا؟ إلهنا نقشنا على كف، هيهتم باحتياجاتك وهيفكر فيها ولا مش مهمة عنده؟ عايزك تفتكر انه هدفه ان احنا نتعلم نروح نخبط على بابه ونطلب ملكوته الاول، لانه لو طلبنا ملكوته اولا عارف هيحصل ايه؟ هتاخد كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. يعني بالعربي كده هيديك أضعاف أضعاف اللي طلبته وحلمت بيه في قلبك وفكرت فيه وقعدت تصلي علشانه. لو مش قادر تصدقني أنا عايز أقولك ما صدقنيش، أنا صدقه هو اللي قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك. أبونا السماوي في احتياجات كتير قوي في حياتي، وأنا بين صراع أن أنا صدق أنك قادر تلبي وتشبع احتياجاتي، وبين ان انا شايفة الواقع ان انا محتاجة حاجات بقالي سنين كتيرة. سنة جاية بقولك وبشاركك بالاحتياجات دي، وجاية اقولك انا تعبانة وانا محتاج الحاجات دي، محتاج زوجة، محتاج شغل، محتاج مرتبي يزيد، محتاج اسافر. ايا كانت احتياجاتك صلي بيها لربنا وقولها دلوقتي. وفي نفس الوقت انا عارف ومصدق ان انت صانع الخيرات وان انت سخي في عطائك. يا رب انا جاي بقولك انا محتار أنا قلقان، أنا خايف، طمني يا رب، طمني وسمعني كلامك، وخليني دايما أركز على ملكوتك. أمين.

لأصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: المزمور الرابع والسبعون، قصيدة لآساف.
1: لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ أذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميراثك، جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. ارفع خطواتك إلى الخرب الأبدية. الكل قد حطم العدو في المقدس، قد زمجر مقاومك في وسط معهدك، جعلوا آياتهم آيات، يبانوا كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة، والآن منقشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. أطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للأرض مسكن اسمك، قالوا في قلوبهم
2: لنفنينهم معا،
1: أحرقوا كل معاهد الله في الأرض. آياتنا لا نرى، لا نبي بعد، ولا بيننا من يعرف حتى متى. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو واسمك إلى الغاية؟ لماذا ترد يدك ويمينك؟ أخرجها من وسط حضنك، أفني. والله ملكي منذ القدم، فاعل الخلاص في وسط الأرض. أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه. أنت رددت رؤوس لويثان، جعلته طعاما للشعب، لأهل البرية. أنت فجرت عينا وسيلا، أنت يبست أنهارا دائمة الجريان، لك النهار ولك أيضا الليل. أنت هيأت النور والشمس، أنت نصبت كل تخوم الأرض، الصيف والشتاء أنت خلقتهما. أذكر هذا، أن العدو قد عير الرب، وشعبا جاهلا قد أهان اسمك. لا تسلم للوحش نفس يمامتك، قطيع بائسيك لا تنسى إلى الأبد. انظر إلى العهد، لأن مظلمات الأرض امتلأت من مساكن الظلم. لا يرجعن المنسحق خازيا، الفقير والبائس ليسبحا اسمك. قم يا الله، أقم دعواك. أذكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله. لا تنسى صوت أضدادك، ضجيج مقوميك الصاعد دائماً.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. الدنيا جوع وقحط وأنا في حتة تانية خالص. ده مش معناه مثلاً أني مغيب أو متجاهل الأحداث، لكن معناه أن حياتي بتخضع لقوانين مختلفة، قوانين إلهية سماوية، لأني ابن ملك الملوك ورب الأرباب. بتحصل معايا حاجات ما بتحصلش مع بقية البشر. سفر الملوك الأول أصحاح 17 ده كان وقت عطش وجوع، وتقدر تقرأ التفاصيل بعد الحلقة. إيليا اللي ربنا بيستخدمه بقوة كان في الظروف الصعبة دي برضو موجود وعايش في نفس الظروف، ظروف العطش والجوع. طيب هل ده معناه أنه يعاني زيه زي بقية الناس؟ اقرأ معايا كده. وكان كلام الرب له قائلا: روح المكان الفلاني وخلي بالك معايا من اللي جاي. عدد 4، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. الغربان؟ أيوة الغربان، دي الغربان بتخطف الأكل. لكن شوف مع إيليا عدد 6: وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء. إيه ده؟ إزاي كده؟ طرقه عجيبة تتعدى تفكيرنا، لأن الكتاب بيقول كده: لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. يستخدم الغراب، الطائر اللي استحالة يعمل ده لأنه بيعمل عكسه، يستخدمه عشان يقولك إنه عجيب، عشان يقولك إنه الجالس على كرة الأرض والمتحكم في مملكة الناس من أجلك. إيه هي المجاعة اللي في حياتك؟ احتياج غير مسدد؟ إحساس بالفراغ الداخلي الشديد؟ إحساس بالوحدة؟ إيه هي صورة المجاعة اللي في حياتك؟ ربنا النهاردة بيقولك: هستخدم أدوات لا تخطر على بالك علشان أسدد الاحتياج ده، علشان ما تعانيش من المجاعة زي ما الباقيين بيعانوا، مش بطرق عادية، لأن الكتاب بيقول لنا في رسالة فيليبي 4: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع، طرق مجيدة، طرق غنية. ولو كملت معايا الإصحاح هتلاقي المعجزات بتتوالى، يعني ما وقفتش عند موضوع الغربان. كمان في عز المجاعة والعطش راح إيليا مكان وكان فيه امرأة كده أرملة فقيرة، قال لها: هاتي شوية مية وكسرة خبز عشان أشرب وآكل. قالت له: ما عنديش حاجة، ما عنديش غير ملء كف من الدقيق وقليل من الزيت، هعملهم ليا والابني، هنأكلهم وبعدين نموت علشان في مجاعة. قال لها: ما تخافيش، اعملي لي بيهم كعكة أولا، ولو قطعتي برغم الجوع برغم الخوف، اسمع معايا كده عدد 14: هكذا قال الرب، إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. هقرا الآية تاني لأن في ناس سمعاني محتاجة الآية دي النهاردة. ما عندكش غير كوار دقيق أو كوز زيت؟ هكذا قال الرب، إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطراً على وجه الأرض. لما تمشي مع ربنا الطريق، توقع القوانين السماوية الإلهية، توقع إن المجاعة في حياتك تنتهي، توقع إنك ما تعانيش زي بقية الناس، إن احتياجك يسدد حتى لو تطلب الأمر معجزة ومعجزة غير عادية، لأن أمورك مسؤوليته، لأنه أبوك، لأنه وليك الحي، لأنه راعيك الصالح، لأنه إلهك. قل له: أنا بتمسك بالقوانين الإلهية، أنا مش عايز أعيش زي بقية الناس، أنا مش عايز أخضع للمجاعة وللفراغ وللوحدة وللتعب. عندك تسديد لكل الاحتياجات بغنى وبمجد، لأنك الإله الغني، لأنك الإله اللي اسمه رب المجد نفسه،
يا رب أنا بستقبل منك قوانين إلهية سماوية جديدة تحكم حياتي أياً كان الوقت اللي بعدي بيه، حتى لو مجاعة شديدة أنا بختار أصدقك زي الأرملة دي، وبجيلك واثق إن كوار الدقيق مش هيفرغ وكوز الزيت مش هيقل، لأنك هنا ولأنك وعدت. بكرة محطة جديدة مع العجيب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط. مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم في عالم السيستم بتاعه خربان، بيقيس قيمتك باللي بتملكه أو باللي بتنجزه أو باللي فاكره الناس عنك، لكن فيه صوت سماوي بيهمس في عمق روحك: أنت لست ما تفعله، ولست ما يمليه عليك الآخرون. أنت لست وليد الصدفة، أنت فكر

فكرة الله الأزلية. أهلا بيكم في الحب المحرر من سورة النفس المشوهة. هنكتشف النهاردة إن قيمتنا مش سعر بندفعه، قيمتنا هي سورة الخالق التي نحملها. إحنا بنقضي عمرنا في مطاردة النجاح، المال، القبول، بنعتقد إنها مصادر بتدينا القيمة والمعنى، لكن الحقيقة اللي بتعلنها كلمة الله إن قيمتك جوهرية وثابتة. أنت ثمين لأنك خلقت على صورة الله ومثاله في تكوين واحد. القيمة دي ما بتترفعش بنجاحك ولا بتنزل بفشلك، هي هبة الخالق اللي وضعها فيك قبل تأسيس العالم. هنا رينوين بيقول إن أعظم حقيقة روحية هي إنك ثمين في عين الله بغض النظر عن رفض الناس ليك. ده مش مجرد شعور، ده صق ملكية إلهية وهوية خاصة بيك أعطاها ليك إلهك. اخترق الله لتكون له وبتمن باهظ جدا هو حياة ابنه. أنت لست مجرد إنسان يكافح في هذه الحياة، بل أنت هيكل الله وروحه يسكن فيك. أيها الحبيب، قيمتك بتكمن فيما أنت بالنسبة لله، لا فيما تملكه بين إيديك. أنت محبوب، مقبول ومختار، هي دي الحرية الحقيقية. كلمة ربنا بتقول في غلاطية 4: إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. وفي تكوين 1: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. في مزمور 139 اللي أنا شخصيا بحبه جدا: أحمدك من أجل إني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. كمان في أشعية 43: صرت عزيزا في عيني، مكرما، وأنا قد أحببتك. آيات كتير كتير كتير عن المحبة الأزلية واختيار الله الأزلي لينا ومحبته اللي الوحيدة اللي بتحدد قيمتنا. احنا بنشوف نفسنا في مراية مكسورة، مراية الناس قالوا علينا فيها اننا مش كفاية او قارنونا بغيرنا فصغرنا في عيون نفسنا، والنتيجة صورة مشوهة مهزوزة ومليانة احتقار لذواتنا. لكن النهاردة الحب المحرر جاي يكسر المراية دي ويرجع لك تاني صورتك الأصلية. الرب بيقول لك آيات كتير عن سكن الله في الإنسان، قيمتك من الداخل مش من الخارج ولا من الناس. كلمة الحق بتقول في كورنثوس الأولى 6: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح الذي فيكم الذي لكم من الله وأنتم لستم لأنفسكم؟ في يوحنا 15: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. وآيات كتير كتير عن قصد الله لحياتنا. أقول لكم كمان آية عن النجاح أنا بحبها، في يوحنا 3: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما إن نفسك ناجحة. شفتوا كلمة الله إزاي حقيقية وإزاي مشجعة؟ أنت غالي مش لأنك عملت إنجاز ولا لأن الناس مدحتك، أنت غالي لأنك مخلوق على صورته. نور المسيح بيكشف لينا كذبة عدم الاستحقاق مهما تقال عنك أو اتعمل فيك. الحقيقة الثابتة هو أنك ابن لملك الملوك، صورتك مش محددة بكلام البشر لكن مرسومة لأنك على صورة الخالق ومثاله. أخطائك ممكن تكون شوهت صورتك قدام نفسك، فبقيت بتشوف نفسك خاطي بدل ما تشوف ابن اليسوع. لكن ربنا مش بيقف عند قشور أخطائك، هو شايف الجوهرة اللي جواك. الليبل اللي الناس لزقته عليك إنك فاشل، ربنا عايز يحررك منه. المسيح مات عشان يرجعك لجمالك الأول. تعالوا نصلي مع بعض ونطلب: يا رب يسوع، غير نظرتنا لنفسنا، اشفي كل كذبة صدقناها عن نفسنا من صغرنا، املانا بيقين اننا غاليين محبوبين
ومكرمين في عينك. استرد يا رب هويتنا الضيعة، ودينا نعيش مرفوعين الراس بيك. آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة أني متاخدة كده ومشغولة بقالي كم يوم، وكنت بقوله يا رب عايزة أرجع تاني أعمل الحاجات اللي كنت بعملها أول ما أصحى من النوم، أني أجري عليك ومديش أي فرصة لأي حاجة تشتتني، مديش فرصة للتليفون أنه يسحبني منك. فعلا أول ما بنفتح منفذ صغير لإبليس بيدخل تعالبه ويتربع في وقتنا بأي حاجات تافهة وما تستاهلش، أو حتى تستاهل بس ينفع تتأجل شوية. نفسي أرجع أهدأ قدامك من غير ما أفكر أنا لازم أقابل فلانة ولازم أتكلم مع فلان. أرجوك يا رب ساعدني أحب إخواتي، لكن برضو أعرف أوضب وقتي وأولوياتي صح. عايز أكون معاك في ملء القوة والقرب والتجانس طول يومي، مش بس اتحاد. الاتحاد شيء رائع، لكن التجانس بيخلي الاتنين حاجة واحدة، زي العجينة تبقى عجينة واحدة بملمس واحد وصفات محدش يقدر يميزها عن بعضها. اديني النوع ده من الدوبان والامتزاج معاك من فضلك يا رب. أنا عارفة إنك مش عايز تمحي شخصيتي جواك، مع إن ده أفضل ليا مليون مرة، لكن أنت بتحبني للدرجة اللي عايز شخصيتي تتطور وتفهم وتدرك وتعي وتنور وتبان وهي حلوة فيك وبيك، لكن تكون موجودة. وكأنك بتقولي دي المعجزة الحقيقية، إني أتفرج على تلاميذك بعد التغيير، أشوف بطرس وأشوف بولس بعد التغيير الحقيقي اللي عملته فيهم بالروح القدس. كنت بتقولي إني لما بص على التلاميذ وعلى أنبياء العهد القديم والناس اللي مشيت معاك، إزاي أعرف أميز كل واحد فيهم بشخصه لكنه متغير فيك، فكل واحد فيهم يبقى نفسه بس بعد التغيير اللي حصل معاك. وحسيت كده كأنك بتقولي بالروح القدس: لما أخذ القديم بتاعكم وتلبسوا الجديد اللي مني واللي هيفضل يتجدد لآخر يوم في عمركم بحسب الصورة الأصلية اللي ليكم عندي، هتشوفوا حاجة تانية خالص. انتوا مش هتصدقوا قد ايه انا متجدد في الامور اللي تخصكم بصوره تفوق خيالكم. عندي كل يوم حاجه جديده عايز اعلنها ليكم وحققها فيكم لو انتوا مفتوحين وعايزين. اصلي انا الوحيد اللي عارف الصوره النهائيه اللي تحقق ملء مشيئتي في حياتكم وتخليكم ممتلئين وفرحانين انكم بتحققوا الدعوه اللي ليكم. ووضوح الصورة دي قدامي وصورتكم الحالية ووضوحها برضو قدامي بيخليني عارف كويس قوي احنا واقفين فين وعايزين نروح فين. وكل يوم هو فرصة عشان تكونوا أكتر شبه بالنهائي اللي عايزين نكون عليه، اللي يسوع دفع ثمنه عشان تتمتعوا انتوا بيه. والصورة النهائية دي هي اللي هتكمل معاكم للأبد، هي اللي هتكونوا فيها حتى في السماء. وعلى قد ما اديتوني الفرصة أشتغل فيكم في كل ظروف حياتكم بكل ما فيها وما اكتفيتوش ووقفتوا في حتة معينة وقلتوا كفاية كده، كفاية دي في منتهى الخطورة، لأن في إيد تانية موجودة وعايزة تشتغل فيكم وتشكلكم وعندها صورة ومنتج نهائي عايزاكم تكونوا فيه. إيد عدو عايزة تحط بصمتها وتأثيرها عليكم. انتبهوا، لما تقف مش هتفضل ثابت في المكان اللي انت واقف فيه، إبليس هيكسر الطوب اللي انت واقف عليه عشان تنزل لتحت. عشان كده عدو النزول الأول مش الثبات في المكان، لكن الطلوع لفوق. الثبات ده هتحتاجه بس بحرص جدا وكل شوية عشان ترتاح حبة وتاخد أنفاسك عشان تكمل، وانت واقف تتعلم ازاي تحامي عن روحك وتصد السهام المتقدة اللي جاية ناحيتك وتمسك في يسوع وما تسمحش للتعالب الصغيرة انها تدخل، وما تسمحش كمان للكسل والتواكل وتضييع الوقت ولخبطة الأولويات والتهاون مع الأخطاء واستسهال الأمور إنه يتسرب جواك. دي بداية سكة السقوط والوقوع لتحت. اثبت في مكانك شوية، لكن وانت لازق في إخواتك وفي المسيح وفي الكنيسة وفي الخدمة، وبعدين كمل طلوع وخليك منتبه جداً لحيل عدو الخير المختلفة، وكمان للكلام اللي بتقوله لنفسك في الوقت ده، لأنه ممكن يفتح أبواب كبيرة لإبليس من غير ما تقصد. خد بالك أنت فعلا محتاج ترتاح، بس عشان تجدد قوتك مش تفقد اللي عندك، عشان تهضم اللي تعلمته في المشوار مش ترجع فيه وتبقى زي ما كنت. خلي بالك، شفت مؤمنين كتار وبيحبوني في أوقات الراحة فقدوا أمور كتير من اللي تعلموها، وبعد ما كانوا في منتهى الحماس والنشاط والاستعداد والاستقبال الصح، القنوات بتاعتهم اتملت بحاجات تانية وبدأوا يتخذوا يمين وشمال، ولما وقفوا شوية في منهم اللي انتبه وانتفض بس بعد ما كان ضاع وقت وطاقة منه، وفي اللي للأسف رجعوا لورا خالص وتاهوا في وسط الدوامات اللي خدهم فيها عدو الخير، واسترتادهم بيبقى أصعب. عشان كده افتحوا عيونكم كويس وخليكم صحيين جدا. انتم هدف للعدو، مش مجرد ناس هو مش واخد باله منها. وكل ما كنت عاوز تنمو وتكبر وتفهم وتستنير وتتغير وتتجدد، كل ما كان مركز معاك قوي ومستني الثغرة اللي هيدخل منها بهدوء من غير ما تدرى ويبتدي يشتتك عن الهدف اللي انت رايح له. أنا مش عايزك تخاف، أنا عايزك تنتبه. اللي فيك ومعاك أقوى جدا جدا لو فضلت مثبت عينيك عليه وعلى الهدف اللي احنا رايحين ليه سوا، وما سمحتش لعدو الخير إنه يسحبك ويجرك ويستنزف طاقتك ووقتك. خليك صاحي ليه، وأنا معاك وفيك، ما تخافش. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط ايده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الاعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة، يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني.

مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي. لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك وانت بتسمع الكلمات اللي جاي، وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

0: مر.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. سليمان الحكيم حكم شعب الله 40 سنة في الحكم كملك، وكان ممتلئ حكمة جايله من السماء. سليمان كتب حوالي 3000 مثل، بس دول في سفر الأمثال عندنا أهم 513 مثل تقريبا. دول مهمين أوي لحياتنا، بنقشوا كل أمور الحياة. أشجعك كل يوم اقرأ أصحاح من سفر الأمثال، هيفرق معاك أوي. احنا وصلنا لأصحاح 3، والنهاردة هناخد أول وتاني آية من أصحاح 3 من سفر الأمثال. يقول كده الحكيم سليمان: يا ابني لا تنسى شريعتي، بل يحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. اوعى تنسى. الكلمة دي كلمة ونصيحة بنسمعها من بابا، ماما، أخويا، صاحبي، مدير في الشغل، لما أكون رايح أعمل حاجة مهمة أو رايح مشوار مهم، فيقولك اوعى تنسى. وحلقة النهاردة اسمها اوعى تنسى. المشوار اللي ماشيين فيه هو الحياة، والأمر المهم اللي احنا محتاجين ما ننساهوش أبدا، يبقى قدام عينينا اوعى تنسى، هو الشريعة. وهنا بيسميها سليمان شريعتي. يبدأ سليمان يقول يا ابني، وكلمة يا ابني جت في السفر ده 26 مرة. بيستخدمها دايما المعلم مع تلميذه، كلمة مليانة بالحب والاهتمام والرغبة في حماية المتعلم وحماية الابن. عشان كده لما ربنا بيديك نصيحة هو بيقولها لك بقلب مليان حب، هو خايف عليك. لا تنسى شريعتي. شريعتي هنا معناها التعليم، النصح، الحاجات اللي ربنا بيدربنا عليها ويعلمها لنا في كلمته. والكلمة العبرية هي توراة أو تورا، معناها التوجيه أو التعليم. كمان معناها أصفار الشريعة الإلهية، أصفار موسى الخمسة. شريعتي هنا هي الحاجات اللي سليمان بيعلم بيها المتعلمين، المبنية على كلمة الله. والنهاردة ربنا بيعلمك حاجة في الشريعة مهم تاخد بالك منها واوعى تنساها. عايز أقولك حاجة مهمة قوي، الشريعة موضوعة لخيرك،

مش لإذلالك. الكتالوج الإلهي ده محطوط علشان تعيش حياة مظبوطة، زي كده قانون المرور. قانون المرور مرات يغلس علينا الإشارة حمراء، بس لو مفيش قانون مرور تبقى الدنيا فوضى. ربنا حط الشريعة وحط الكتاب المقدس عشان يحميك من نفسك ويحمينا من أي قيود ممكن تتحط علينا، تكون لينا زي اللذة مش دواء مر بتاخده. شريعة الله حلوة ولذيذة لأنها بتحمينا وتدينا حرية. فلسفة الله بتقول إن الشريعة موضوع لخيرك، احفظ الشريعة عشان الشريعة تحفظك. وكلمة احفظ دي جت 19 مرة في السفر، معناها إنك تفتكرها، تعمل بيها، تسهر عليها، تتبعها، تبقى حافظها عن ظهر قلب، وده موقف قلبي داخلي. أشجعك تطيع الوصية حتى لو مش فاهم كل أبعادها. ليه؟ لأنها تزيد سنين حياتك سلاما، يعني تعيش الحياة كلها بكل أبعادها، تنجز في حياتك وتعيش الهدف وتعيش الإنجاز اللي انت نفسك تعمله في الحياة. صلي الصلاة دي معايا وقول له يا رب لا تضف أيام إلى حياتي بل أضف حياة إلى أيامي. ربنا معاك.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين، حق جديد وإيمان جديد ينقل حياتنا، وآية وفكرة إنجيل لوقا أصحاح 8، وإحنا بنشوف مع بعض عدد 40 يقول لنا كده: ولما رجع يسوع قبله الجمع لأنهم كانوا جميعا ينتظرونه، وإذ برجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع وقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته. واحد اسمه ييروس ده في الحقيقة كان رئيس مجمع، أي رتبة أسقف أو حد رئيس مجمع، حد كبير قوي، بس يقول عنه مش جلس عند قدمين يسوع ولا حتى سجد، لكن وقع عند قدمي يسوع، رمى نفسه. يا ييروس انت كبير وعظيم وليك مكانة وسط الناس، قال انت متعرفش ايه اللي جوايا، مالك؟ قال عندي بنت وحيدة بس هي على اخر نسمة في حياتها، فانا برمي نفسي عند رجليه وليا كل الثقة انه يعمل حاجة معايا. بس انت ما قلتلوش يا ييروس انه بنتك مريضة. قال لا، انا طلبت منه يجي البيت، ولما هو يجي البيت في حاجات كتير هتتغير وحاجات كتير هتتعدل. ورب يسوع بيتكلم مع ييروس، جات نزفة الدم ولمسته، بعدين الرب حديث مع نزفة الدم، والراجل مستعجل قوي لان بنته على اخر نسمة. حد جه من الخدام وقال له: ما تتعبش المعلم، بنتك ماتت. كان رب يسوع قال له: انا جاي معاك البيت. راح عنده البيت. في الحقيقة لما دخل البيت الميت خد حياة. قال للناس: ما تبكوش، دي نايمة. يقول ضحكوا، يعني حاجة غريبة، الناس وهم بيصوتوا ويصرخوا يقول لهم دي نايمة، ضحكوا عليه، دخل الناس. بس رب يسوع لما دخل جوه عدل البيت. انا نفسي اقول لك النهاردة، ييروس بمكانته الدينية ومكانته الاجتماعية وسط الناس رمى نفسه عند قدمين يسوع. الحل للبيت المكسور عندك. أنا عارف وأنا بكلمك عندك مشكلة في البيت، ويمكن وانت بتسمعيني قلت إنه مفيش فايدة ومش هنقدر نكمل. نفسي أقولك الحل إنك تترمي عند قدمين الرب زي ييروس. الحل صديقي لولادك ولزوجتك إنك ترمي نفسك عند قدمين الرب، وهي زيارة من الرب، زيارة من الرب. اللي مات واتفقد فيه الأمل يقدر يقومه من جديد، ويقدر الرب يصنع أمور عظيمة في الملكوت، ويقدر النهاردة الرب يصنع معاك اختبار جديد. بس ادعي لبيتك وادعي النهاردة يدخل عندك، وقول لربنا بصراحة: أنا فقدت الأمل في أمور غالية كتير في حياتي. شوف ربنا هيعمل تغيير شكله ايه. اللي ربنا عمله مع ييروس مستعد يعمله مع ناس كتيرة بتسمعني. اثق انه وانت بتسمعني وانت بتسمعيني ربنا يديك النهاردة تقول له: الحل اترمي عند رجليك، والحل انك تزور البيت، والحل انك تيجي تلمس اللي مات، والحل انك تيجي عندنا وتقيم في البيت مش بس الزيارة، والبيت هيبقى ليك ويبقى ملكك. أصلي في اسم المسيح لكل حد بيسمعني النهاردة يكون يوم مختلف على البيت وعلى حياتكم وعلى أولادكم وعلى كل كبيرة وصغيرة بتمدوا أيديكم ليها. الرب يعمل زيارة لكل بيت فيكم. بصلي في اسم المسيح أن الرب يعمل إقامة لكل موت جوه البيت في اسم المسيح. والرب معاك لأي فكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
2: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

الحيوانات ليها دور مهم قوي في حياة الإنسان، لأن إحنا من ساعة ما اتخلقنا وإحنا عايشين مع بعض على الأرض واحدة، ومع وجود حيوانات كتيرة حوالينا ومع الزمن الإنسان قرر يدي لكل حيوان وضع مختلف في حياته. فدى الأسد كرامة وسماه ملك الغابة، محدش سماه غير الإنسان ده ملك الغابة. ودى الكلب كرامة أقل رغم أنه بيستخدمه وبربيه في البيت، لكنه اداله كرامة أقل. النهاردة هنشوف سليمان قال لنا إيه عن الأسد وعن الكلب اللي بنقابلهم في مدة أيام حياتنا.

في بيت شرقي قديم، طفل صغير دخل شاف وشه أسد، خاف بس بعد لحظة اطمن. الأسد كان متحنط، هو أسد لكنه كان متحنط. الطفل انبسط جدا وراح معاه. هو كان عنده فوبيا من الحيوانات، بيخاف من الحيوانات، لكنه قرر يلعب مع أسد متحنط. وهو بيلعب معاه جري عليه كلب صغير موجود في البيت، كلب حي. الطفل هنا خاف بجد. ليه؟ لأن الكلب حي والأسد ميت. هدي نفس الفكرة اللي بيتكلم عنها سليمان، بيقول كده في جامعة 9: لأنه من يستثنى لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت. بيتكلم هنا سليمان عن أن طول ما أنت حي في الدنيا في رجاء، في أمل، ليك دور. حتى لو أنت شايف أن دورك ده صغير زي دور كلب، بيقول لك خلي بالك الكلب الحي أفضل 100 مرة من أسد ميت. الفكرة الأساسية اللي بيتكلم عنها هنا سليمان أن في ناس كتيرة معلقة أملها وطموحاتها على أسود ميتها. كان عندك مشروع قديم وباظ، وقفت حياتك عنده، حنطت الأسد وقلت أن الأمل في الأسد ده، لكنه للأسف ميت. كان عندك حاجة ومعتقد أن هي دي النجاة وهي دي الحياة وهو ده اللي أنت عايش عشانه، لكنه أسد ميت. من فضلك دور على كل أسد ميت في حياتك واعترف أن ده أسد ميت. كان أسد لكنه ميت. وابتدي دور على الكلاب الصغيرة، على المشاريع اللي انت مش مهتم بيها، على التوجهات في حياتك، عن الدعوة اللي الله دعيك بيها بس انت شايفها انها صغيرة. ده الوقت انك تتحرك فيها. طول ما انت حي في رجاء، في امل، ليك دور. ليه؟ لانه اللي بيحدد مدة ايام الحياة بتاعت الانسان على الارض هو الله. الله هو المايسترو اللي بيحدد مين يدخل ومين يخرج من مسرح الدنيا. عشان كده طول ما انت موجود على مسرح الدنيا في امل، ليك دور، ليك رجاء. ممكن تكون حاطط الأمال بتاعتك على حاجات أنت شايف إن هي دي اللي هتعمل فرق، هو ده اللي هيعمل تغيير. من فضلك عيد النظر تاني للحاجات دي. هل الحاجات دي أسود لكنها ميتة؟ لو هي أسود وميتة ما تضيعش وقتك، ما تضيعش اللي فاضلك في مدة أيام الحياة في محاولة إيقاظ أسد ميت. ليه؟ لأن هناك حاجات تاني حية في حياتك دور عليها. النهاردة سليمان بيقول لكل واحد شاف حياته كلها كأنها أسد ميت ووجوده في الأرض زي عدمه، النهاردة بيقول لك هناك أمل، يوجد رجاء، لكل الأحياء يوجد رجاء. أي حد حي عنده أمل. ليه؟ لأنه مانح الأمل ومانح النور ومانح الانفراجة هو الله. وطول ما الله سامح أنك تكون موجود على مسرح الدنيا وما قالش أنك تخرج لسه، يبقى لسه في أمل. السؤال المهم اللي لازم كل واحد يفكر فيه دلوقتي: إيه الأسود الميتة اللي في حياتك؟ حان الوقت للتخلص منها. وإيه الحاجات اللي أنت شايفها كلاب لكنها كلاب حية؟ حان الوقت أنك تربط بيها أمالك الجديدة. وافتكر أنك طول ما أنت موجود على مسرح الدنيا ليك دور. أنا بدعوك أنك تبص تاني في حياتك وتدور على كل حاجة وحط كل حاجة تحت مسمياتها الحقيقية. قول ده ميت وده حي. كونك إنك حي حتى لو في وضع مش مرغوب فيه، أو يمكن تكون شايف إنه بدون كرامة، أفضل 100 مرة من كونك ميت. لأن الحياة بتوفر لك الوعي والقدرة على الاستمتاع والتجربة. طول ما أنت حي عندك فرصة ذهبية إنك تتواصل مع مانح الحياة وواهب العمر واللي محدد مدة أيام حياتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

مزمور 130 بيقول: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح. آمين.

يا رب مصدقين إنه أنت عندك رحمة، قلبك يا رب مليان رحمة، عندك فدا كثير يا رب زي ما كلامك بيقول في المزمور. يا رب مصدقين إنه السماء مليانة رحمة وفدا، مصدقين يا رب إنه عندك حياة يا رب، عندك سلام، عندك يا رب راحة لكل تعبان، عندك يا رب ايدين مفتوحة وحضن يا رب نجري عليه، اسمك يا رب برج حصين نجري إليه ونتمنى. يا رب بنستخبى فيك، بنستخبى في رحمتك، بنقعد عند رجليك يا رب عشان نستقبل منك رحمة وفدا كثير. يا رب أؤمر يا رب باللي رب قلبك يا رب مليان بيه، حياة وسلام ورحمة وفدا. يا رب اللي في السماء يكون على الأرض، اللي في قلبك يا رب يكون لينا. انت ما عندكش ظلمة، انت عندك نور، لأنه انت نور وبنورك نرى نور. يا رب ده الحق وده كلامك. يا رب شكرا لأنه انت موجود، انت مش بعيد يا رب عن حياتنا وعن تفاصيلنا وعن ظروفنا. ولو يا رب الحاجات اللي حوالينا بتدعو يا رب لظلمة والاكتئاب ولا معنى، لكن يا رب انت عندك المشهد مختلف. انا متأكدة ومتيقنة يا رب انه السماء فيها منظر مختلف. يا رب بنعلي اسمك، بنطلبك، بنطلب اللي في قلبك لينا رحمة ومحبة وسلام وفدا كثير.

قوتنا. بشكرك لأنه أنت الحاضر والمستقبل يا رب، إحنا فيك يا رب حياتنا مضمونة. بشكرك يا رب مهما كان في ظلام حوالينا، مهما يا رب سرنا في وادي ظل الموت، نشكرك لأن أنت معنا. ليك كل المجد. أمين.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي هو ضابط الكل. ساعات بشك إنك تقدر فعلا يبقى ليك السلطان، أو حتى إنك ضابط الكل. إزاي تكون ضابط الكل وفي ناس بتتقتل وتسرق وتخطف وتغش وتغتصب؟ إزاي كده؟ لكن صدقني يا رب، لما برجع أفكر تاني بفتكر إنك مش بس ضابط الكل، لكنك أب ضابط الكل. يعني أنت أبو الإنسان الشرير والإنسان الخير. أنت أب ضابط الكل وأولادك، في ناس منهم أشرار وفي ناس منهم خيرين. أنت كمان صابر على ده وعلى ده، وناوي تحط حد للشر ده. سؤالي ليك يا رب، هو أنت ما تقدرش تتنبأ أو تعرف اللي هيحصل قبل كده؟ أنت مش عارف الشر قبل ما يحصل؟ طبعا أكيد أنت عارف يعني، بس أنت ليه مش بتوقفه؟ أنا عارفة إنك أب مختلف، وإن الحدود اللي عندك حاططها للشر، بس أنا بصراحة مش شايفاها، ورؤيتك وفكرك وقوتك وسلطانك حساباتهم غير حساباتي. بس أنا بس عايزة أقولك، أنا مش شايفة قوي اللي أنت بتعمله. أنا عارفة إن نظرتي محدودة، سواء في القراية للأمور أو سواء في فهمي ليها. يا رب أنا جاي أخضع لك وأخضع لسلطانك بإرادتي، وبصدق إنك ضابط الكل رغم ان انا مش شايفه، وليك سلطان على الطبيعه وعلى الناس وعلى الامور اللي انا مش فاهماها. عارف ليه؟ لاني شفت ده بنفسي، شفته في حياه شعوب، وشفته في حياتي الشخصيه. في مرقس 4 لما حصل النوء العظيم، بنلاقي في الايه مرقس بيوصف لنا: فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. تفتكر الإله اللي خلق الدنيا كلها، إله تخضع له الريح والبحر، ملوش سلطان وملوش قدرة إنه يتحكم في الأمور؟ أبويا السماوي، أنا جاي أعترف لك إن أنا خايفة، وإن أنا كتير قوي بحس إن أنت مش قادر توقف الشر ومش قادر تحميني. لكن أنا جاية أقولك إنه أنت فعلاً أبويا السماوي، وأنت ضابط الكل. ساعدني أصدق الحقيقة دي، ساعدني أفهمها وأدركها. كتير بحس إن أنا مسؤولة عن حماية نفسي وحماية أولادي وجوزي والناس اللي حواليا، حماية فلوسي وبيتي وممتلكاتي. لكن أنا جاية أقولك إنه الإحساس ده أنا عارفة إنه مش صح، وجاية أقدمه لك، وجاية أفضح نفسي وأفضح أفكاري ومشاعري قدامك. من فضلك يا رب ارفع عني الموضوع ده، وخليني أفضل دايماً واثقة فيك وعارفاك وشايفاك ومتأكدة في صلاحك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها،

لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، أعط حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم، لأنه بي تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتنادي عابر السبيل المقومين طرقهم: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ، ولا يعلم أن الأخيلة هناك، وأن في أعماق الهاوية ضيوفها.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. الدنيا جوع وقحط وأنا في حتة تانية خالص. ده مش معناه مثلاً أني مغيب أو متجاهل الأحداث، لكن معناه أن حياتي بتخضع لقوانين مختلفة، قوانين إلهية سماوية، لأني ابن ملك الملوك ورب الأرباب. بتحصل معايا حاجات ما بتحصلش مع بقية البشر. سفر الملوك الأول أصحاح 17 ده كان وقت عطش وجوع، وتقدر تقرأ التفاصيل بعد الحلقة. إيليا اللي ربنا بيستخدمه بقوة كان في الظروف الصعبة دي برضو موجود وعايش في نفس الظروف، ظروف العطش وجوع. طيب هل ده معناه أنه يعاني زيه زي بقية الناس؟ اقرأ معايا كده. وكان كلام الرب له قائلا: روح المكان الفلاني وخلي بالك معايا من اللي جاي. عدد 4، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. الغربان؟ أيوة الغربان، دي الغربان بتخطف الأكل. لكن شوف مع إيليا. عدد 6، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء. إيه ده؟ إزاي كده؟ طرقه عجيبة تتعدى تفكيرنا، لأن الكتاب بيقول كده: لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. يستخدم الغراب، الطائر اللي استحالة يعمل ده لأنه بيعمل عكسه، يستخدمه عشان يقولك إنه عجيب، عشان يقولك إنه الجالس على كرة الأرض والمتحكم في مملكة الناس من أجلك. إيه هي المجاعة اللي في حياتك؟ احتياج غير مسدد؟ إحساس بالفراغ الداخلي الشديد؟ إحساس بالوحدة؟ إيه هي صورة المجاعة اللي في حياتك؟ ربنا النهاردة بيقولك: هستخدم أدوات لا تخطر على بالك علشان أسدد الاحتياج ده، علشان ما تعانيش من المجاعة زي ما الباقيين بيعانوا، مش بطرق عادية، لأن الكتاب بيقول لنا في رسالة فيليب 4: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع، طرق مجيدة، طرق غنية. ولو كملت معايا الإصحاح هتلاقي المعجزات بتتوالى، يعني ما وقفتش عند موضوع الغربان. كمان في عز المجاعة والعطش راح إيليا مكان وكان فيه امرأة كده أرملة فقيرة، قال لها: هاتي شوية مية وكسرة خبز عشان أشرب وآكل. قالت له: ما عنديش حاجة، ما عنديش غير ملء كف من الدقيق وقليل من الزيت، هعملهم ليا والابني، هناكلهم وبعدين نموت علشان في مجاعة. قال لها: ما تخافيش، اعملي لي بيهم كعكة أولا، ولو قطعتي برغم الجوع برغم الخوف، اسمع معايا كده عدد 14: هكذا قال الرب، إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. هقرأ الآية تاني لأن في ناس سمعاني محتاج الآية دي النهاردة. ما عندكش غير كوار دقيق أو كوز زيت؟ هكذا قال الرب، إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطراً على وجه الأرض. لما تمشي مع ربنا الطريق، توقع القوانين السماوية الإلهية، توقع إن المجاعة في حياتك تنتهي، توقع إنك ما تعانيش زي بقية الناس، إن احتياجك يسدد حتى لو تطلب الأمر معجزة، ومعجزة غير عادية، لأن أمورك مسؤوليته، لأنه أبوك، لأنه وليك الحي، لأنه راعيك الصالح، لأنه إلهك. قل له: أنا بتمسك بالقوانين الإلهية، أنا مش عايز أعيش زي بقية الناس، أنا مش عايز أخضع للمجاعة وللفراغ وللوحدة وللتعب. عندك تسديد لكل الاحتياجات بغنى وبمجد، لأنك الإله الغني، لأنك الإله اللي اسمه رب المجد نفسه،
يا رب أنا بستقبل منك قوانين إلهية سماوية جديدة تحكم حياتي أياً كان الوقت اللي بعدي بيه، حتى لو مجاعة شديدة أنا بختار أصدقك زي الأرملة دي، وبجيلك واثق إن كوار الدقيق مش هيفرغ وكوز الزيت مش هيقل، لأنك هنا ولأنك وعدت. بكرة محطة جديدة مع العجيب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. القيادة مش بس كاريزما، القيادة هي رؤية بتتحول لخطوات عمل. والنهاردة هنشوف مع بعض رجل ما كانش نبي ولا كاهن، ده كان سائي الملك، وظيفة مرموقة، لكن قلبه كان مع الأسوار المهدومة في أورشليم. النهاردة هنتكلم عن نحمية. نحمية بيعلمنا إزاي نبني لما الكل بيحبطنا، لأن كان على قلبه يبني السور لأجل نجاة المدينة، فحقق له ربنا اللي كان على قلبه بالظبط. نحمية عمل شوية خطوات، ما دخلش كده على الملك علشان يشتكي بعشوائية، لأ، ده عمل حاجتين من أهم ما يمكن ومهم جدا إن احنا نعملهم في كل قرارات حياتنا. أول حاجة الصلاة، صلى 4 شهور قبل ما يتكلم، يعني عمل لنفسه إعداد روحي ونفسي. الخطة كانت لما الملك سأله: ماذا طالب أنت؟ نحمية كان محضر بالظبط كل حاجة كاملة، المدة، التصاريح، الموارد. النتيجة كانت علاقة ثقة بينه وبين الملك، وحول العاطفة دي إلى قرار سياسي ومدني مدعوم بالموارد. تاني حاجة مع الأصحاب، عمل فريق عمل ووزع الأدوار. نحمية ما راحش يبني السور كده لوحده، لأ، ده كان عبقريته في المشاركة، مبدأ إنه هو كل واحد يبني السور مقابل بيته. ليه عمل كده؟ علشان المصلحة الشخصية تتحد مع المصلحة العامة، فالكل يبني بإتقان لأنه بيحمي أهله وبيته. التنوع جمع بين الكاهن، السايغ، التاجر والنساء، الكل ليه كان مكان في المشروع، والنتيجة خلق روح فريق وتحويل شعب محبط لقوة عاملة منظمة. رد فعله في كل مرة يحصل فيها أزمة، بصوا معايا كده، في كل مرة حصل فيها أزمة، إزاي كده تحصل إدارة الأزمات؟ كل ما كان البنى بيتقدم كان الضغط بيزيد، ونحمية كان بيرد بمنطق الثبات المرن، إزاي؟ ضد السخرية، صنبلط وطوبيا ضحكوا عليه، فرد فعله كان إيه؟ تجاهل السخرية والتركيز على العمل مع الصلاة. ضد التهديد العسكري، قسم الناس نصين، نص بيبني ونص ماسك السلاح. ضد الفتنة الداخلية، لما الأغنياء استغلوا الفقراء، وقف وقفة حزمة وطالب بالعدالة الاجتماعية عشان ما ينهارش المشروع من الداخل. النتيجة بالمنطق العلمي إيه بقى؟ السور اللي فضل مهدوم 141 سنة اتبنى في 52 يوم بس. تحليل: النتيجة دي ما كانتش سحر، كانت

نتيجة حاجات كتير، تخطيط دقيق. في البداية صلاة زي ما قلت لكم، تخطيط دقيق، قيادة بالقدوة، تنظيم، إغلاق الثغرات الأمنية والروحية، والأثر استعادة الهوية الروحية للشعب اللي كان ضايع. الخلاصة بتقول إيه؟ نحمية بيثبت إن الغيرة المقدسة لو ما تحولتش لنظام وإدارة هتفضل مجرد أمنيات. السور مش بس حجارة، السور هو إرادة اترممت قبل الحجر. والحب المحرر بيقولك أنا مش بس محتاج دموعك على حالك المهدوم، أنا محتاج إرادتك علشان نبني سوا. ما تبصش لحجم الخراب، بص للخطة اللي هنمشي عليها مع بعض. أنا معاك في كل طوبة بتحطها في مكانها، وهساعدك وهديك القوة، بس خلي عندك النية وأنا هديك الإمكانية، لأن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. نحمية 22.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني كنت مليانة بصلاة إني عايزة أشوف يسوع، فكنت بقوله الكلمات دي: أبويا وحبيبي، فعلا شهوة قلبي النهاردة أقابلك، افتح عيون ذهني، افتح مسامي كلها لاستقبال وفهم حضورك الحي فيا. انت هنا معايا في الأوضة، انت مش بس في الأوضة، انت قدامي ورايا، عن يميني وعن شمالي، فوقي وتحتي وجوايا. الهوى اللي بتنفسه ده انفاسك انت حواليا، انت فيا. يا ترى انت بقى مرتاح فيا ولا دنيتي جوه مليانة كراكيب زحماك؟ خد راحتك جوايا، أنا فعلا عايزاك مرتاح فيا قوي. عايزة إدراك حضورك الكامل اللي فيا ده يملى كياني كله دلوقتي، تملى فكري وذهني، تملى مشاعري وقلبي، تملى عيني ووداني، إيدي ولساني وتحركاتي. دي حقيقة عايزة استوعبها وأعيشها وأحيا. لا أنا أحيا، لا أنا أحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أقولها لنفسي 100 مرة كل يوم: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، يحيا من خلالي، بديك كل اللي عندي تستخدمه، اتجسد فيا، خدني جسد ليك، تستخدم إيديه ورجليه وأحضانه ومشاعره وقلبه وكلامه، عشان أنت روح، وعشان يقدر العالم يشوفك لازم الروح ده يسكن جسد. اسكنني للآخر، مش أديلك بس فرصة تأجر جوايا أوضة، لأ، حقك عليا لو عملت فيك كده سنين كنت مجرد ساكن من سكان تانية زحماك جوايا، سامحني. تبقى أنت الساكن الوحيد اللي ساكنني كلي، ولما بالروح القدس يتجسد يسوع فينا بالكامل ويعيش فينا للآخر وبحقيقي، يبقى هو اللي ظاهر وحده وإحنا مستخبيين فيه. مش هنغير، مش هنحزن، مش هنكتئب، مش هنقول كلام لا يليق، مش هندوس على بعض، مش هنشتهي اللي مش لينا، مش هننظر نظرات شريرة، ولا هنتهافت على أمور ما تستاهلش. لا كبرياء ولا صغر نفس هنعيش أسرى ليهم، لكن هنكون أسوياء شعرين بالقيمة الحقيقية بتاعتنا، عارفين هويتنا بصحيح، في سلام مع نفسنا ومع الآخرين، فرحانين دايما وفرحوا فينا هو قوتنا، متواضعين وودعاء، مليانين قداسة فكرية وفعلية، كل كلامنا مصلح بملح، صالح للبنيان، محبين للآخرين، متشددين ومتشجعين بإلهنا، عندنا ثقة ورجاء وإيمان، عارفين جايين منين ورايحين لفين، مش ريشة في مهب الريح زي ما تروح تروح أبدا، لينا غرض وعايشين لهدف. سهل نتغير وسهل نتشكل بدون عناء أو تكبر، في طاعة دايما بسرور لأبونا السماوي، نعيش يسوع، أو الحقيقة يسوع هو اللي يعيش من خلالنا. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2:6 بيقول الكلمات دي: من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. وفي الترجمة المبسطة بيقول كده: من يقول أنه ثابت فليعش كما عاش يسوع. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عشان تعيشوا اللي عاشوا يسوع لازم هو اللي يعيشوا فيكم، عشان كده اتنازل الروح القدس ليكم عشان يسكن جواكم، أعمالكم هي نتاج تفكيركم واختياراتكم، وعشان تقدروا تعملوا أعمال يسوع لازم يكون ليكم تفكير واختيارات يسوع، لازم الذهن يتميلي بيه فيوجه تفكيركم لاختياراته هو مش اختياراتكم انتم، وعشان ذهنكم يتملي بيه لازم تتخلوا عن الطريقة اللي بتفكروا فيها وتدوني الفرصة أجدد ذهنكم ومصنع أفكاركم. لما الذهن يتغير الخارج منه يتغير كمان، فتعرفوا تفكروا صح وتختاروا صح. لما ذهنكم يستنير بيسوع وتراقبوا تصرفاته وكلامه واختياراته في الكلمة المقدسة، والروح القدس يعلن ليكم ويجسد الكلام قدام عينيكم، هتعجبوا بيسوع وبالطريقة اللي كان بيسلك بيها، وساعتها تقدروا تتوحدوا بيه وتطلبوا أن يكون فيكم الفكر اللي كان فيه. يبدأ الروح القدس معاكم مشوار التغيير وإعادة التشكيل، ودي رحلة مش بتحصل في يوم وليلة، لكن محتاجة العمر كله، مشوار مليان مثابرة واجتهاد وخضوع وفهم وترتيب أولويات واختيارات وطريقة حياة مختلفة عن العالم واللي عايشين فيه بيفكروا وبيختاروا بيها. في المشوار ده في أوقات نجاح وأوقات وقوع، أمور سهلة وأمور صعبة، سكة حقيقية جدا بجبالها وتحدياتها، بوديانها وجمالها، في الوفر مرات والضيق مرات، بالفهم أوقات والحيرة أوقات تانية، بإجابات ومرات بأسئلة من غير إجابات. رحلة لو أخدتوها بجدية فيها كل يوم جديد، فيها كل يوم نور وفهم وشغف وانبهار بيسوع، حياة من نوع تاني مختلف تماما عن كل اللي عشتوه وتعودتوا عليه، مليانة فرح بالرغم من الدموع، مليانة سلام بالرغم من الموج العالي، مليانة رجاء بالرغم من الأبواب المسدودة مرات، مليانة نور بالرغم من الأنفاق اللي هتمروا فيها أوقات تانية، مليانة سندة وتشديد وتشجيع، مليانة بصلاحي وعنايتي ورعايتي، مليانة بحضوري حتى وسط الغيوم والرياح، إيدي مش هتسيب إيدك لحظة واحدة، عيني دايما عليك، كل أفكاري ناحيتك صالحة، وكل للخيرك ولنمو ونضج حياتك هسمح بيه، بس أنت ما تشكش فيا وفي نص السكة تتلخبط وتبعد، تعال قدامي بلخبطتك وأنا أساعدك ترتب أوراقك تاني وتفهم. ما تديش إبليس الفرصة أن يدخل بينا بشكاية جواك عليا لأنك مش فاهم حاجة معينة، دي فرصته اللي لو انتهزها ممكن يهد أمور كتيرة اتبنت لسنين في لحظات شك وخوف وحيرة. وما تنساش أهدافه اللي يسوع قالها بنفسه في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. في الترجمة المبسطة بيقولها كده، لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، وأما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. العدو لهدف اوعى ما تاخدش بالك منه، يسرق ويذبح ويهلك، يقتل ويهدم ويدمر، وأهدافه مخفية ورستارة من العروض المبهرة والأسئلة المحيرة والاقتراحات المغرية. ما تديش الفرصة ليه، اقفل عليه البيبان اللي بيدخلك منها وتعال قدامي وانا فهمك، صدق في كلامي لاني ابدا مش هغيره، ابني ثقتك فيا على الحق اللي بين ايديك، وصدق ان اللي في قلبي ليك حياة فياضة ليها قيمة ومعنى وهدف، وعايزك تعيشها بكل ابعادها وتستمتع فيها بإنك مؤثر ووجودك فارق في حياة ناس كتيرة، زي ما يسوع كان مؤثر وفارق في حياة كل اللي كانوا حواليه. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مزمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايز يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

عبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا، أعلى من كل رياس وسلطان وقوة. أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد.

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين.

0: هللويا.
1: امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمة؟ هللويا. توقع اسمعكم.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نقرأ رسائل بعض ونصلي لبعض وكمان نتشجع لو حصل استجابة صلاة. وعايز أفاجئكم وأشجعكم على استجابة جميلة قوي حصلت مع أخ من أخواتنا اللي كنا بنصليه من وقته، بيقول نشكر ربنا أنا قلت لك أني أخويا كان عنده قضية وكان عندي مشكلة مع المحامي بسبب باقي الفلوس وأتعبه، ربنا دبر الفلوس وأخويا أخد براءة، صلوا علشانه صلوا علشاني أنا وبيتي. صباح الخير، أنا بشجعكم بالاستجابة الصلاة ديت، أرجوكم كملوا تصلوا له. مبسوط قوي أنه ربنا حقيقي بيسمع صلواتنا، وهو ده اللي قاله لنا أنه أنا بسمع الصلاة، وإحنا مكتوب كده عندنا في الكتاب المقدس الجميل كلمة الله الحية والفعالة، يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. كل ما نصلي بلجاجة، كل ما نطلبه، كل ما الله يعلن لينا عن نفسه ويستجيب في توقيته الخاص. بشكر ربنا قوي من أجل أخوك اللي أخذ براءة، وبصلي علشانك كمان، مش أنك بس تتبسط أن أخوك أخذ براءة، لكن تكمل في السكة والمشوار والرحلة اللي الله دعاك ليها علشان تكون فيها. يا رب أنا بشكرك من أجل كل استجابة صلاة، شكرك يا رب من أجل كل شخص لمس حبك وحنانك في أي موقف من المواقف، لمس المعية الإلهية يمكن في استجابة صلاة زي اللي فاتت ديت، وأحد أخذ براءة أو مشكلته اتحلت، أو إيدك الجميلة اللي تبطبط عليه، أو نوم هادي بالليل، أو توفير لاحتياجات بسيطة أساسية أكل وشرب كل يوم. أشكرك أنك صالح جدا وبتحب ولادك وبتسدد لهم كل احتياج حسب غناك في المجد. أنا جاي كمان أطلب تلبة صلاة لحد بعت لنا على البرنامج بيقول إلى برنامج كلمة وصلوا، أرجو صلوا من أجل أختي، هي عندها بنت معاقة ذهنيا وبتصرخ، بس صوت من السماء والصوت بالأرض بيقول الأطباء جربوا كل الأدوية مش قادرين يزبطوا صراخها، وأختي في حالة كآبة، أرجوكم صلوا من أجلها. يا رب أنا برفع إليك يا رب الطلبة دي، البنت يا رب اللي بتصرخ مين يحس بيها غيرك؟ الأطباء مش عارفين واحتاروا، لكن زي ما عاد الترنيمة بيقول الأطباء احتاروا، وريهم إيدك، خليهم يقولوا إني مفيش زيك، والحقيقة إني مفيش زيك، أنت إلهنا الشافي، إلهنا الصالح. بنجيلك بكل طلبة صلاة، بنقول لك يا رب إيدك القديرة على بنتك، أنت اللي حاسس بوجعها وأنت اللي تقدر تشفيها، أنت تديها سلام ومعونة، وكمان يا رب اللي حواليها يتشجعوا ويشوفوك في وسط الأمور الصعبة، وأنت بتاخد البنت يا رب بنتك في حضنك وتطبطب عليها وتبطل تصرخ. مبارك اسمك يا رب. عندنا طلبة صلاة كتير، نفسي أقرأ أكبر عدد من طلبات الصلاة ونصلي من أجل كل شخص بعت لنا. حد بيقول أرجو الصلاة من أجل بابا مريض كانسر في الغشاء البلوري، الدكاترة قالوا الأمر صعب لكن أنا وأخواتي بنثق في إيد ربنا، ارفعوا بابا كتير في الصلاة، أنا بثق في اتحاد جسد المسيح مع بعض في الصلاة. أشكرك أوي، أنت لخصتي فكرة البرنامج، فأنا بشكرك على طلبة الصلاة ديت. يا رب إحنا بنرفع كل العيلة بين إيدك، وبنحط يا رب أنكل يا رب بين إيدك، سلامك يا رب اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبهم وأفكارهم في المسيح يسوع، وإيدك الشافية تديهم يا رب سلام ومعونة وطمأنينة وشفة غير عادي. مبارك اسمك يا رب. حد تاني بيقول أرجو الصلاة من أجل ابني، كاتبين اسمه، تعبنا كتير من تصرفات غير طبيعية شريرة لدرجة أنه بيتعدى علينا، الرجاء الصلاة من أجله. والرسالة دي تكررت أكتر من مرة، يا رب أنا بحط الابن ده بين إيدك، بحط العيلة كلها بين إيدك، أشجوك يا رب تدخل أنت، الأمر محتاجك أنت، أنت الوحيد اللي شايف ورا البيبان المقفولة إيه، أنت الوحيد اللي شايف في البيوت يمكن شكلها من بره كويس ومتزبط، لكن من جوه البيوت تعبانة وبتنادي عليك. يا رب اتدخل للابن وللعيلة كلها، وديهم هدوء وسلام وسكينة في شخصك يا رب. حد بيقول صلونا كتير ربنا يفك الضيقة اللي احنا فيها ويفرحنا فرحة من عنده ويعوض ولادي خير، احنا تعرضنا لأوقات صعبة قوي ومستنيين ربنا. أنا صلاتي النهاردة لكل واحد حاسس بضيق، كل واحد مش عارف ياخد نفس ويتنفس، لكل واحد حاسس بتعب ومكتوم ومش عارف كده يعيش حقيقي مبسوط ومتنفس لأي ضيق هو بيعدي فيه في حياته. أصلي من كل قلبي يا رب إنك ترفع كل ضيق من على أولادك، تديهم انطلاقة غير عادية، وتديهم يا رب كده إن هم يشوفوك فتجدد يا رب شبابهم وحياتهم زي النسر ما بيجدد شبابه. أثق فيك يا رب وفي معيتك وإنك موجود دايما. حد تاني بيقول من غير ترتيب حتى للصلوات، نفسي حاسة بضيق وحزن جوايا،
بنتي مسافرة وابني الصغير بعيد عن الرب، أرجوكم صلولي. حد تاني بيقول أنا متضايق مسافر، برجع كل شهرين، الشغل فيه ناس متعبة وظلمني وأنا تعبان نفسيا قوي وحاسس بضيق. حد تاني بيقول صلوا من أجل بنتي مريضة وحزينة على فراق بنتها سافرت السما بمرض الكانسر، أرجو صلوا لها لأنه أنا ضعيفة وإيماني ضعيف، صلولي أنا كمان. جاي أصلي من كل قلبي لكل الطلبات اللي وصلت لنا، لكل ضيق ولكل حزن، على فقدان حد غالي وعلى ناس ظالمين وعلى وقت صعب بنتعرض له في العالم. أشكرك يا رب إنك قلت ثقوا أنا قد غلبت العالم، النصرة فيك والغلبة في شخصك وإحنا منتصرين فيك، حتى لو بنتعرض لوقت صعب واثقين إنك شايف وسامع الصلاة وهتستجيب في توقيتك الخاص. أمين. حابب أسيب معاكم الآيات اللي أنا نهيت بيها الصلاة دي. لما الرب يسوع لكل المجد قال للتلاميذ سيكون لكم ضيق في العالم لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، هو غلب الشرير، هو غلب العالم. أوقات كتير نتعرض لوقت صعب، ثق تماما أنه شايف وأنه هيجازيك على كل صبرك واحتمالك، وأنك أنت مش منسي، أنك أنت مش متساب، أنك أنت مش متروك، هو موجود، هو بيحبك، هو سامع صلاتك. ربنا يدينا نعمة نكمل ونسلك في جدة هذه الحياة، ونعمل اللي على قلب ربنا ونسلك في مشيئته. ربنا معاكم ويحفظكم، تكونوا دايما ملح ونور في الأرض. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، مستنيين طلباتكم، مستنيين صلواتكم، مستنيين استجابات الصلاة زي ما ابتدينا الحلقة باستجابة صلاة جميلة، منتظرين تاني تبعتوا لنا لو حصل أي استجابة نتشجع بيها ونشجع كل مستمعين راديو الحياة الأفضل. نستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والإعادة الساعة 6 بالليل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. النهاردة إنجيل مرقس الإصحاح الأول في عدد 40 يقول: أتى إليها أبرص يطلب إليه جاسيا وقائلا: إن أردت تقدر أن تطهرني. بحب العدد ده قوي قوي قوي. راجل مضروب بالبرص، والبرص ده مرض من الأمراض الصعبة اللي الشريعة في العهد القديم كانت بتكلم عليها في سفر اللاويين، أن الشخص الأبرص يطرد خارج المحلة، شق ثيابه، يضع يده على شاربه، أي حد يقرب منه يقول نجس نجس نجس، محدش يقرب. فواحد من الناس دول برا المدينة لقى الرب يسوع جاي، بعدين يقول جه أتى جاسيا، سجد وركع للرب وقال له تعبير رهيب جدا: إن أردت تقدر. في الحقيقة الرجل الأبرص هنا عمل حاجة رهيبة جدا، ربط إرادته بقدرته، ربط إرادته بقدرته، وكأنه عايز يقول له إن أردت تقدر، أنا أثق في قدرتك، لكن كمان أحترم وأثق في إرادتك الصالحة. والرب يسوع رد عليه يقول كده، إنه مد يسوع يده ولمسه وقال: أريد فطهر. وكأنه عايز يقول له إرادتي ليك هي الطهارة والقداسة والشفاء. أنا نفسي أحط عنوان وأقول لمسة شافية. يقدر؟ أيوة يقدر، بس النهاردة عندك الإيمان اللي يستقبل من إيده اللمسة دي؟ لمسة تشفي، لمسة تطهر، لمسة تفك، لمسة تغير الواقع. بس أنت عندك الإيمان ده؟ مليان بالإيمان اللي كان مليان بيه الأبرص؟ إن أردت تقدر. مرات كتير مرات كتير نصلي وربنا بإرادته الصالحة ومشيئته الصالحة بيستجيب، ومرات كتير بنصلي لكن إرادته ومشيئته الصالحة ننتظر، ومرات كتير نصلي وإرادته الصالحة تقول مش بس انتظر أو استجابة، لكن هذا الأمر مرفوض أو هذا الباب مغلق. مرة الرب قال لصمويل النبي: إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ من فضلك النهاردة قبل ما تقول أي حاجة ممكن تقول للرب: إن أردت إرادته صالحة وكاملة ومرضية، إرادته صالحة وحكمته عظيمة وكاملة. بس النهاردة تقول له: أنا أثق أن إرادتك مرتبطة بقدرتك، هتعمل أمر عظيم. بص يا رب، ممكن تعمل معايا زي بولس، ممكن بنعمة كبيرة تشيل الشوكة وتشفيني شفاء كامل، وبنعمة كبيرة ممكن تخلي الشوكة لكن ترفعني أنا فوق الألم وفوق

0: من نحوك وأفكاره من نحوك أفكار سلام. الرب النهاردة مش هيتأخر إن يصنع ليك كل الخير وكل الرحمة وكل الإحسان، بس أنت عندك الإيمان، عندك الإيمان في إرادته نحوك ومشيئته وقدرته وسلطانه. أنا بصلي من كل قلبي لكل حد بيسمعني أن النهاردة ربنا يفاجئك ويفاجئك مفاجأة من السماء ويقول لك أريد فطهر، أريد فتشفى، أريد فتنفك من القيود والعادات والعلاقات والمواقع الدنسة. أريد ربنا أردته النهاردة أنه يرفع ويسند ويدي معونة. بصلي من كل قلبي لكل حد بيسمعني، ربنا يديك النهاردة تختبر اللمسة الشافية، والرب معاك، ونتقابل في أي فكرة جديدة.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

في شوارع القاهرة في واحد كان ماشي بصوت عالي بيقول عبارة مشهورة يمكن بعضكم سمعها، بتقول كده: أسن السكينة أسن المقص. عبارة قد تبدو بسيطة، لكن الراجل ده من الآخر بيبيع خدمة لكل الناس الموجودين في المنطقة، إنه يسن السكاكين بتاعتهم أو المقصات. الخدمة دي مهمة جدا، للي يعرف قيمتها بيستنى الراجل ده مخصوص. النهاردة هنعرف سليمان قال إيه في سفر الجامعة عن سن السكينة.

الحكمة في سفر الجامعة معناها التعامل الواقعي مع مشاكل الحياة. واحدة من ضمن المشاكل الجميلة اللي اتكلم عنها سليمان، وأنا بسميها مشاكل جميلة لأنها بتواجهنا كلنا في حياتنا، مشكلة قد تبدو مضحكة لكنها حقيقية. بيقول كده في جامعة 10-10: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. بالمصري كده، لو واحد عنده سلاح حديد، سكينة، مقص، والسن الحديد ده تلم ما بقيش يقطع كويس، وهذا الشخص قرر إنه ما يسنش السن ده، هيبقى قدامه اختيار واحد بس، إنه يزود القوة اللي بيستخدم بيها الآلة دي. يعني لو في ست بيت شاطرة عندها سكينة، بس السكينة دي مع الوقت بقت تلمة وهي قررت إنها ما تسنهاش، هتبقى محتاجة في كل مرة تستخدم السكينة إنها تبذل مجهود عضلي أكبر عشان تقطع بنفس السكينة دي. تبدو الفكرة بسيطة وسهلة ومتكررة في حياتنا كتير قوي وبنشوفها، لكنها هي الفكرة أعمق من مجرد سكينة وسلاح. هي بتتكلم عن إنه في حياتنا محتاجين نحضر لحياتنا كويس، نحضر لمشاريعنا، نحضر لأفكارنا. المصطلح ده بتلاقوه عند العمال وعند الصنايعية وعند الناس اللي بتشتغل بإيديها. في صنايعي بيبتدي الشغل بتاعه على طول، وفي صنايعي بيفضل يحضر للشغل بتاعه. سليمان بيتكلم عن النقطة دي. لو أنت عايز تنجح في حياتك، حضر لشغلك. ممكن أنك تبتدي تشتغل على طول وتحس أنه في إنجاز، وأنك تكمل بدون صيانة دي حاجة كويسة، لكن الحقيقة هي مش حاجة كويسة. لو أنت ناوي تكمل، لو ناوي تشتغل، لو ناوي تعمل في حياتك، لازم كل شوية يبقى لك وقفتين. الوقفة الأولانية هي وقفة تحضير، وقفة تسنين، تسن السلاح بتاعك وتحضر لشغلك. والوقفة التانية هي وقفة مراجعة وصيانة. سليمان بيقول كده إنه الحديد لو ما تسنش هيبقى قدامك اختيار إنك تبذل مجهود زيادة. ده مجهود ضايع. ليه؟ لأنك ممكن تستثمر المجهود ده والوقت ده إنك في 10 دقايق تسن السكينة بتاعتك، فتقدر تنجز شغلك أسرع. لكن لأنك قررت إنك تحط 10 دقايق بتاعت الصيانة دي تحت مبدأ ضياع الوقت أو وقت ملوش لازمة، فأنت بتضيع طاقتك. بدل ما تستثمر 10 دقايق من وقتك إنك تنظم حياتك وإنك تسن السكينة الموجودة في حياتك تاني، أنت مستمر تكمل بدون صيانة. فإيه اللي بيحصل لك؟ بتبذل مجهود، والمجهود ده مجهود ضايع. ارجع بص على الشهر اللي فات من حياتك. كم مرة وقفت الوقفتين دولة؟ وقفة تحضير وتخطيط، وقفة صيانة. كم مرة قررت إنك ترتاح، إنك تجمع طاقتك تاني، إنك تتوقف عن الجري عشان تاخد نفسك، ترتاح عشان تجري أسرع؟ الفكرة دي موجودة في حياتنا، وأنا بدعوك إنك تربطها بكل مرة تخش المطبخ، تشوف سكينة، تسأل نفسك: هل أنا حياتي تلمة؟ هل أنا ببذل مجهود على الفاضي؟ ولا أنا محتاج أقف وأعمل صيانة؟ من الجهل إنك تضيع وقتك في مجهود فاضي، أو إنك تبذل مجهود في حتة ينفع توفر مجهودك فيها. في كل مرة أنت بتضيع مجهودك في إنك تبذل مجهود أكبر بدل ما تسن السكينة بتاعت حياتك، فبتبذل مجهود أكبر عشان تستخدم حاجة تلمة، افتكر إنك مسؤول عن طاقتك. حياتنا هي إدارة طاقة قبل ما تبقى إدارة وقت. عشان كده اسمع كلام سليمان: سن السكينة، ابذل مجهودك في الاتجاه الصح عشان تكون مثمر في مدة أيام حياتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

مزمور 16 بيقول كده في عدد 8: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. بعد كده إيه اللي يحصل؟ لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. وبعدين مزمور 46 بيبهرني، بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. يعني حتى لو تزحزحت الأرض ولو الجبال اتقلبت إلى قلب البحار لا نخشى،

تعالى النهاردة أقول له يا رب أنا مستنيك، أنا النهاردة هستناك. أنت خالق الكل، أنت اللي عملت الكون بالنجوم اللي لا تحصى عددها، لا يحصى عددها، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أنت وعدت تبقى معانا، مستنيينك يا رب، عايزين نتقابل معاك دلوقتي.

اسمع كلمات الترنيمة اللي جاية دي وصدقها فعلا، الرب قريب لمن يدعو. وربنا النهاردة عايز يقولك ان هو قريب وان هو موجود يسمعك ويشيل شيلتك، لان هو قال ان احنا نديله حملنا، لان هو نيره هين وحمله خفيف.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. عاوزة قبل ما ابتدي أتكلم عن موضوع التوقيتات، عايزة أشارككم وشاركك وشاركك قد إيه بحب الموضوع ده قوي. وللأمانة هما موضوعين ما بزهقش منهم خالص إني أقرأ وأسمع وأتكلم فيهم. موضوع الأولاني الحرية، الموضوع التاني التوقيتات. طب يلا ركز مع بعض في موضوع التوقيتات. لو عملنا كده زوم أوت للصورة الكبيرة في الكتاب المقدس، هنلاقي إنه الكتاب المقدس بدأ بآدم وحواء وأولادهم، طبعاً العصيان والطرد، وبعد كده هنلاقي نوح والطوفان وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وأولاده، وبعد كده منهم يوسف اللي خلف منسى وإفرايم. طبعاً أغلبنا عارفين التسلسل ده، ولما بنحكي قصة الكتاب المقدس بنشوف الرؤية دي. بفكرك أني بستخدم عدسة مصغرة لأني مش عايزة أشوف التفاصيل، عايزة أشوف الصورة الكبيرة. ليه بقى؟ لأن الصورة الكبيرة بتدينا مفهوم مختلف عن رؤية الله لينا كبشر، وبالتالي رؤية الله ليا أنا كشخص واحد من ضمن البشر دي. يعني مثلا لو قلت لك أن كان ضروري أن إبراهيم يتأخر في الخلفة إسحاق علشان تسلسل أحداث التاريخ من بعده تمشي مظبوطة وتمشي متوازية مع أحداث العالم كله في الوقت ده، هتفهمني؟ لو كان إبراهيم خلف إسحاق وهو مثلا عنده 70 سنة، يعني تقريبا كان هيبقى فيه فرق 30 سنة بدري. طبعا انتوا عارفين انه خلف إسحاق وهو عنده 100 سنة. تفتكر القصة الكبيرة كانت هتكمل ازاي؟ في زواج إسحاق من رفقة وزواج يعقوب وقصته مع لبان، كان كله هيتشقلب وهيتلخبط 30 سنة. وأخيرا كان يوسف هيجي أو ما يجيش أصلاً الدنيا، وكان مين هيخلص مصر؟ ده مثال طبعاً صغير كنت عايزة أشاركك بيه. لما بنفكر في توقيتات ربنا، لما بنحط نفسنا مكان إبراهيم وسارة، طبعاً الموضوع مؤلم جداً. تخيل نفسك قاعد مستني 100 سنة علشان تجيب بيبي. لكن لما بغير العدسة وبتبقى عدسة مصغرة من عدسة مكبرة لعدسة مصغرة، بشوف الأحداث برؤية مختلفة، بشوف الصورة الكبيرة وشوف الرؤية وبفهم أكتر. عايزة لو سمحت تعمل معايا التدريب ده. فكر في حياتك وقسمها لثلاث مراحل أو 5 كبار، واعمل العدسة المصغرة دي على حياتك وشوف المحطات اللي فيها، وشوفي أنت كمان إزاي كل محطة بتسلم اللي بعدها، وإزاي تسلسل الأحداث في حياتك، والناس اللي قابلتيهم في ابتدائي سمعوا عندك إزاي دلوقتي، أثروا في حياتك إزاي في إعدادي بعدها أو في ثانوي، الناس اللي ساكنين حواليك في الشارع، الجيران، الناس اللي هجرت والناس اللي جم والناس اللي فضلوا حوالينا، والناس طبعاً اللي سبقونا على السماء. مين ساعدك في المشوار الفلاني؟ ومين حللك المشكلة العلانية؟ ومين راح معاك للدكتور؟ ومين انضم في حياتك الخاصة؟ ومين صحابك اللي في الكنيسة؟ ومين اللي ساعدوك تفهم؟ أنا عايزك تعرف أن الحياة بتاعتك مترابطة ومتشابكة، لكن إحنا لما بنبقى في موقف معين ما بنبقاش شايفين ده، بنستعمل العدسة المكبرة فبنكبر الموقف اللي إحنا جواه. لكن لو إحنا دلوقتي اتفقنا مع بعض إحنا نصغر المواقف ونصغر الأحداث عشان نشوف الصورة الكبيرة، الوضع هيبقى مختلف خالص. عايزة أقرأ معاكم سفر جامعة، وخليكم معايا ثواني. بحب قوي سفر جامعة وهو بيطرح القضية دي. لو فتحنا مع بعض جامعة 3 هنلاقيه بيقول إيه؟ لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت، للموت وقت، للغرس وقت، ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت، للضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت، للكذب وقت وللخسارة وقت، للصيانة وقت وللطرح وقت، للتمزيق وقت وللتخطيط وقت، للسكوت وقت وللتكلم وقت، للحب وقت وللبغض وقت، للحرب وقت وللصلح وقت، فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به، قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقت، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. أبونا السماوي، بشكرك على توقيتاتك، بشكرك إنك مش بتتأخر عليا، بشكرك إن شايف حياتي وبتباركني وبتديني نعمة وبتديني بركة، تبعت لي ناس حلوة في حياتي تشاور لي
على الطريق اللي انت عايزني امشي فيه. بشكرك لانه في وسط ده كله بتحترم مشاعري، بتحترم احباطاتي، وبتحترم ضعفي وحيرتي. بشكرك لانك واقف معايا في كل الاوقات. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.
2: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب التي كانت الخنازير تأكله.

نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم أرجع إلى أبي وأقول

0: دلوقتي معادنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. من يحب الحكمة يفرح أباه، ورفيق الزواني يبدد مالا. الملك بالعدل يثبت الأرض، والقابل الهدايا يدمرها. الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيترنم ويفرح. الصديق يعرف دعوى الفقراء، أما الشرير فلا يفهم معرفة. الناس المستهزئون يفتنون المدينة، أما الحكماء فيصرفون الغضب. رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق، فإن غضب وإن ضحك فلا راحة. أهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيم

أي المطلق إلى هواه يخجل أمه. إذا ساد الأشرار كثرت المعاصي، أما الصديقون فينظرون سقوطهم. أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات، بلا رؤيا يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. بالكلام لا يؤدب العبد، لأنه يفهم ولا يعنى. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. من فنق عبده من حداثته ففي آخرته يصير منونا. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. كبرياء الإنسان تضعه، والوضيع الروح ينال مجدا. من يقاسم سارقا يبغض نفسه، يسمع اللعن ولا يقر. خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. كثيرون يطلبون وجه المتسلط، أما حق الإنسان فمن الرب. الرجل الظالم مكرهة الصديقين، والمستقيم الطريق مكرهة الشرير.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. الدنيا جوع وقحط وأنا في حتة تانية خالص. ده مش معناه مثلاً أني مغيب أو متجاهل الأحداث، لكن معناه أن حياتي بتخضع لقوانين مختلفة، قوانين إلهية سماوية، لأني ابن ملك الملوك ورب الأرباب. تحصل معايا حاجات ما بتحصلش مع بقية البشر. سفر الملوك الأول أصحاح 17 ده كان وقت عطش وجوع، وتقدر تقرأ التفاصيل بعد الحلقة. إيليا اللي ربنا بيستخدمه بقوة كان في الظروف الصعبة دي برضو موجود وعايش في نفس الظروف، ظروف العطش وجوع. طيب هل ده معناه أنه يعاني زيه زي بقية الناس؟ اقرأ معايا كده. وكان كلام الرب له قائلا: روح المكان الفلاني وخلي بالك معايا من اللي جاي. عدد 4، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. الغربان؟ أيوة الغربان، دي الغربان بتخطف الأكل. لكن شوف مع إيليا، عدد 6، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء. إيه ده؟ إزاي كده؟ طرقه عجيبة تتعدى تفكيرنا، لأن الكتاب بيقول كده: لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. يستخدم الغراب، الطائر اللي استحالة يعمل ده لأنه بيعمل عكسه، يستخدمه عشان يقولك إنه عجيب، عشان يقولك إنه الجالس على كرة الأرض والمتحكم في مملكة الناس من أجلك. إيه هي المجاعة اللي في حياتك؟ احتياج غير مسدد؟ إحساس بالفراغ الداخلي الشديد؟ إحساس بالوحدة؟ إيه هي صورة المجاعة اللي في حياتك؟ ربنا النهاردة بيقولك: هستخدم أدوات لا تخطر على بالك علشان أسدد الاحتياج ده، علشان ما تعانيش من المجاعة زي ما الباقيين بيعانوا، مش بطرق عادية، لأن الكتاب بيقول لنا في رسالة فيليب 4: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع، طرق مجيدة، طرق غنية. ولو كملت معايا الإصحاح هتلاقي المعجزات بتتوالى، يعني ما وقفتش عند موضوع الغربان. كمان في عز المجاعة والعطش راح إيليا مكان وكان فيه امرأة كده أرملة فقيرة، قال لها: هاتي شوية مية وكسرة خبز عشان أشرب وأكل. قالت له: ما عنديش حاجة، ما عنديش غير ملء كف من الدقيق وقليل من الزيت، هعملهم ليا والابني، هناكلهم وبعدين نموت علشان في مجاعة. قال لها: ما تخافيش، اعملي لي بيهم كعكة أولا، ولو قطعتي برغم الجوع وبرغم الخوف، اسمع معايا كده عدد 14: هكذا قال الرب، إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. هقرأ الآية تاني لأن في ناس سمعاني محتاجة الآية دي النهاردة. ما عندكش غير كوار دقيق أو كوز زيت؟ هكذا قال الرب، إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. لما تمشي مع ربنا الطريق، توقع القوانين السماوية الإلهية، توقع إن المجاعة في حياتك تنتهي، توقع إنك ما تعانيش زي بقية الناس، إن احتياجك يسدد حتى لو تطلب الأمر معجزة، ومعجزة غير عادية، لأن أمورك مسؤوليته، لأنه أبوك، لأنه وليك الحي، لأنه راعيك الصالح، لأنه إلهك. قل له: أنا بتمسك بالقوانين الإلهية، أنا مش عايز أعيش زي بقية الناس، أنا مش عايز أخضع للمجاعة وللفراغ وللوحدة وللتعب. عندك تسديد لكل الاحتياجات بغنى وبمجد، لأنك الإله الغني، لأنك الإله اللي اسمه رب المجد نفسه،
يا رب أنا بستقبل منك قوانين إلهية سماوية جديدة تحكم حياتي أياً كان الوقت اللي بعدي بيه، حتى لو مجاعة شديدة أنا بختار أصدقك زي الأرملة دي، وبجيلك واثق إن كوار الدقيق مش هيفرغ وكوز الزيت مش هيقل، لأنك هنا ولأنك وعدت. بكرة محطة جديدة مع العجيب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عالم بيقيس الحب بالاستحقاق، وفي زمن بيسأل عملت إيه علشان تستاهل تتحب، الكتاب المقدس بيعلن حب مختلف خالص، حب بيدور عليك حتى وانت واقع، حب بيشتريك وانت مكسور، حب مش مشروط باللي عندك، لا بالعكس ده بيحبك بالرغم من حالتك. حب محرر بيطلقك حر، بيخليك متحرر من أي قيد أو أي عادة حتى لو بقالها سنين. في قصص في الكتاب المقدس مش بتطلب منك إنك تكون متدين قد ما بتطلب منك تكون صادق مع نفسك. قصص بتعلمك وبتعرفك شخصية الله، وتلاقي قلبك اتهز وتسيبك تفكر كتير بعد ما تخلص. في العهد الجديد بنلاقي المسيح هو العريس اللي نزل للعالم ودفع الثمن على الصليب، مش علشان

أيقونة الحب العجيب في الكتاب المقدس. هو السفر اللي بيورينا إن الله مش بس قاضي أو ملك، لكن حبيب وعريس، قلبه مكسور على شعبه ومع ذلك مش قادر يبطل يحبهم. المسيح هو هوشع الحقيقي. الحكاية وجع شخصي لرسالة عامة. الله طلب من النبي هوشع حاجة محدش أبداً يتمناها. قال له كده: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا في هوشع 1. أمر صادم، مش مفهوم ومش منطقي، لكن الله ما كانش عايز وعظة في هيكل، كان عايز حياة تتعاش وتتحكي. هوشع أطاع الله وراح فعلاً اتجوز امرأة خاينة، بعته واختارت طريق الخطية. لكن الغريب إن الله ما قالوش سيبها، بالعكس ده قاله ارجع ليها تاني، حبها تاني. هوشع هنا بيمثل قلب الله الأمين، علشان الله كان بيقول لشعبه زمان وبيكلمنا إحنا كمان دلوقتي، بيقول: أنا عارف خيانتك بس محبتي أقوى من خطيتك. هوشع اتجوز جمر امرأة لا تعرف الاستقرار وكمان ما تفهمش معنى الأمانة، فقلبها ميل دايم للهروب، وده بيمثل الإنسان اللي بيسيب ربنا ويروح يدور على الحب في أماكن غلط. حياة هوشع مراية للي بيعمله الشعب من زمان مع ربنا. ونرجع تاني لجومر ونقول: الألم الحقيقي اللي كان بيواجهه هوشع إن الجواز ما غيرش قلبها. جومر ثابت، رجعت لطريقها القديم، سابت البيت والأمان والكرامة ودورت على الحب في الزحمة، لكن ما لقيتش غير الاستغلال، انتهى بيها الحال بتتباع في سوق العبيد. هوشع هنا ما أنقذ مراته بالكلام، أنقذها بالفعل، دفع تمنها واشتراها من سوق العبيد. كان ممكن يقول خلاص هي اللي اختارت، لكن لأ، راح ودفع تمنها ورجعها لبيتها مكرمة. وهنا بنفهم إن الحب الإلهي، الحب الفادي، الحب اللي بيدفع التمن علشان يرجع المحبوب لحضن الآب، ده حب بينزل لأعمق حفرة علشان يطلع الإنسان منها ويفديه من أخطاء الماضي وخطايا كتير. وده اللي بنشوفه متجسد بشكل أدبي في رواية الحب المحرر اللي استلهمت قصة هوشع لأنه أساس الحب المحرر، وقدمت صورة عن الحب الحقيقي اللي مش بيبرر الخطية لكن بيحرر الإنسان منها. الله بيرجعنا بالحب.

أشكرك يا رب من أجل سماوات جديدة يا رب، سماوات مفتوحة فوق بلادنا في الزمن ده يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه نصلي وما نشعرش

أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب زمن يا رب فيه يا رب أرضنا تتملي بالسلام والمحبة يا رب، زرعة الإيمان، زرعة القداسة، زرعة البر اللي أنت بتزرعها فينا تنبت يا رب، تنبت يا رب فينا سريعا. تستجيب يا رب حياتنا وأرضنا يا رب وبلادنا لزرعك أنت يا رب، لزرع السماء. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، كنت حاسة أني ممتنة جدا لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا عالنور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا عالإعلانات وفتح العينين، عالفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف ان لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. الاقي في دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشيه على مزاجي. ازاي امور بسيطه كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده انا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي، وكمان لازم ابقى عايزه انك تتمجد من خلال غيري. المهم انت مش احنا. وكنت اتعلمت حاجه عن الايمان بتقول كده، إن الإيمان ياخد مش يطلب، يمد إيده وياخد. وأنا جاية أمد إيدي لأبويا دلوقتي واخد معونة تقوى على ضعفي وترفعني. أنا عايزة أبقى شبهك في ردود أفعالك، في نظرتك للأمور، في أولوياتك الصح قوي. أنت عينك كانت دايماً على الآب واللي يبسطه ويسر قلبه، هو ده بس اللي بتعمله، مش طالب غير مسرة أبوك يا يسوع. والآب كان مسرور بيك جدا. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة، فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول أنت هو ابن المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده، أنت هو ابن الحبيب، أنت هي بنتي الحبيبة، في يسوع وبره اللي مغطيكم أنا راضي عنكم. بالإيمان صدقوا الأمر ده وقبلوه في أرواحكم وسلكوا بحسبه، اقبلوا المكانة الجديدة اللي بقت ليكم في يسوع، أخذ مكانكم بالكامل عشان يديكم مكانه بالكامل مش منقوص. صدقوا الكلام ده، هو اختار يكون بكر بين إخوة كتار واداهم كل اللي عنده، وانا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم. داود شاف بالإيمان اللي هيحصل في يسوع. الترجمة المبسطة بتقول الكلمات دي كده، ابتهج يا إسرائيل بخالقك، ويا سكان صهيون بملككم ابتهجوا، بالرقص سبحوه، بالدفوف والقيافير رنموا له. الله راض عن شعبه، يزين الشعب المتواضع بالخلاص. صورة الإله الغاضب دايماً دي اللي عايز يعجز ولاده بطلبات فوق قدراتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي، وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضاً لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيداً لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضاً، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم إن يشهد جواكم ويأكد ليكم إنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسندة في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه ومات ليه وأخد مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه، اسألوا نفسكم السؤال ده: كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك، ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش، ما فيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك، هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي وعيشها وتمتع بيها، أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: عبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا أعلى من كل رياس وسلطان وقوة، أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، منديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد، جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك، هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، مفيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين.

هللويا. تفضل. امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمه؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نقرأ رسائل بعض ونصلي لبعض وكمان نتشجع لو حصل استجابة صلاة. وعايز أفاجئكم وأشجعكم على استجابة جميلة قوي حصلت مع أخ من أخواتنا اللي كنا بنصليه من وقته، بيقول نشكر ربنا أنا قلت لك أني أخويا كان عنده قضية وكان عندي مشكلة مع المحامي سبب باقي الفلوس وأتعبه، ربنا دبر الفلوس وأخويا أخد براءة، صلوا علشانه صلوا علشاني أنا وبيتي. صباح الخير، أنا بشجعكم بالاستجابة الصلاة ديت، أرجوكم كملوا تصلوا. مبسوط قوي إنه ربنا حقيقي بيسمع صلواتنا، وهو ده اللي قاله لنا إنه أنا بسمع الصلاة، وإحنا مكتوب كده عندنا في الكتاب المقدس الجميل كلمة الله الحية والفعالة، يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. كل ما نصلي بلجاجة، كل ما نطلبه، كل ما الله يعلن لينا عن نفسه ويستجيب في توقيته الخاص. بشكر ربنا قوي من أجل أخوك اللي أخذ براءة، وبصلي علشانك كمان، مش إنك بس تتبسط إن أخوك أخذ براءة، لكن تكمل في السكة والمشوار والرحلة اللي الله دعاك ليها علشان تكون فيها. يا رب أنا بشكرك من أجل كل استجابة صلاة، شكرك يا رب من أجل كل شخص لمس حبك وحنانك في أي موقف من المواقف، لمس المعية الإلهية يمكن في استجابة صلاة زي اللي فاتت ديت، وأحد أخذ براءة أو مشكلته تحلت، أو إيدك الجميلة اللي تبطبط عليه، أو نوم هادي بالليل، أو توفير لاحتياجات بسيطة أساسية أكل وشرب كل يوم. أشكرك أنك صالح جدا وبتحب ولادك وبتسدد لهم كل احتياج حسب غناك في المجد. أنا جاي كمان أطلب تلبت صلاة لحد بعت لنا على البرنامج بيقول إلى برنامج كلمة وصلوا، أرجو صلوا من أجل أختي، هي عندها بنت معاقة ذهنيا وبتصرخ، بس صوت من السماء والصوت بالأرض بيقول الأطباء جربوا كل الأدوية مش قادرين يزبطوا صراخها، وأختي في حالة كآبة، أرجوكم صلوا من أجلها. يا رب أنا برفع إليك يا رب الطلبة دي، البنت يا رب اللي بتصرخ مين يحس بيها غيرك؟ الأطباء مش عارفين واحتاروا، لكن زي ما عاد الترنيمة بيقول الأطباء احتاروا، وريهم إيدك، خليهم يقولوا إني مفيش زيك، والحقيقة إني مفيش زيك، أنت إلهنا الشافي، إلهنا الصالح. بنجيلك بكل طلبة صلاة، بنقول لك يا رب إيدك القديرة على بنتك، أنت اللي حاسس بوجعها وأنت اللي تقدر تشفيها، أنت تديها سلام ومعونة، وكمان يا رب اللي حواليها يتشجعوا ويشوفوك في وسط الأمور الصعبة، وأنت بتاخد البنت يا رب بنتك في حضنك وتطبطب عليها وتبطل تصرخ. مبارك اسمك يا رب. عندنا طلبات صلاة كتير، نفسي أقرأ أكبر عدد من طلبات الصلاة ونصلي من أجل كل شخص بعت لنا. حد بيقول أرجو الصلاة من أجل بابا مريض كانسر في الغشاء البلوري، الدكاترة قالوا الأمر صعب لكن أنا وأخواتي بنثق في إيد ربنا، ارفعوا بابا كتير في الصلاة، أنا بثق في اتحاد جسد المسيح مع بعض في الصلاة. أشكرك قوي، أنت لخصتي فكرة البرنامج، فأنا بشكرك على طلبة الصلاة ديت. يا رب إحنا بنرفع كل العيلة بين إيدك، وبنحط يا رب أنكل يا رب بين إيدك، سلامك يا رب اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبهم وأفكارهم في المسيح يسوع، وإيدك الشافية تديهم يا رب سلام ومعونة وطمأنينة وشفة غير عادي. مبارك اسمك يا رب. حد تاني بيقول أرجو الصلاة من أجل ابني، كاتبين اسمه، تعبنا كتير من تصرفات غير طبيعية شريرة لدرجة أنه بيتعدى علينا، الرجاء الصلاة من أجله. والرسالة دي تكررت أكتر من مرة، يا رب أنا بحط الابن ده بين إيدك، بحط العيلة كلها بين إيدك، أرجوك يا رب تدخل أنت، الأمر محتاجك أنت، أنت الوحيد اللي شايف ورا البيبان المقفولة إيه، أنت الوحيد اللي شايف في البيوت يمكن شكلها من برة كويس ومتزبط، لكن من جوة البيوت تعبانة وبتنادي عليك. يا رب اتدخل للابن وللعيلة كلها، واديهم هدوء وسلام وسكينة في شخصك يا رب. حد بيقول صلونا كتير ربنا يفك الضيقة اللي احنا فيها ويفرحنا فرحة من عنده ويعوض ولادي خير، احنا تعرضنا لأوقات صعبة قوي ومستنيين ربنا. أنا صلاتي النهاردة لكل واحد حاسس بضيق، كل واحد مش عارف ياخد نفس ويتنفس، لكل واحد حاسس بتعب ومكتوم ومش عارف كده يعيش حقيقي مبسوط ومتنفس لأي ضيق هو بيعدي فيه في حياته. أصلي من كل قلبي يا رب إنك ترفع كل ضيق من على أولادك، تديهم انطلاقة غير عادية، وتديهم يا رب كده إن هم يشوفوك فتجدد يا رب شبابهم وحياتهم زي النسر ما بيجدد شبابه. أثق فيك يا رب وفي معيتك وإنك موجود دايماً. حد تاني بيقول من غير ترتيب حتى للصلوات، نفسي حاسة بضيق وحزن جوايا،
بنتي مسافرة وابني الصغير بعيد عن الرب، أرجوكم صلولي. حد تاني بيقول أنا متضايق مسافر، برجع كل شهرين، الشغل فيه ناس متعبة وظلمني وأنا تعبان نفسيا قوي وحاسس بضيق. حد تاني بيقول صلوا من أجل بنتي مريضة وحزينة على فراق بنتها سافرت السماء بمرض الكانسر، أرجو صلوا لها لأنه أنا ضعيفة وإيماني ضعيف، صلولي أنا كمان. جاي أصلي من كل قلبي لكل الطلبات اللي وصلت لنا، لكل ضيق ولكل حزن، على فقدان حد غالي وعلى ناس ظالمين وعلى وقت صعب بنتعرض له في العالم. أشكرك يا رب إنك قلت ثقوا أنا قد غلبت العالم، النصرة فيك والغلبة في شخصك وإحنا منتصرين فيك، حتى لو بنتعرض لوقت صعب واثقين إنك شايف وسامع الصلاة وهتستجيب في توقيتك الخاص. أمين. حابب أسيب معاكم الآيات اللي أنا نهيت بيها الصلاة دي، لما الرب يسوع لكل المجد قال للتلاميذ سيكون لكم ضيق في العالم لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هو غلب الشرير، هو غلب العالم. أوقات كتير نتعرض لوقت صعب، ثق تماما أنه شايف وأنه هيجازيك على كل صبرك واحتمالك، وأنك أنت مش منسي، أنك أنت مش متساب، أنك أنت مش متروك. هو موجود، هو بيحبك، هو سامع صلاتك. ربنا يدينا نعمة نكمل ونسلك في جدة هذه الحياة، ونعمل اللي على قلب ربنا ونسلك في مشيئته. ربنا معاكم ويحفظكم، تكونوا دايما ملح ونور في الأرض. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، مستنيين طلباتكم، مستنيين صلواتكم، مستنيين استجابات الصلاة زي ما ابتدينا الحلقة باستجابة صلاة جميلة، منتظرين تاني تبعتوا لنا لو حصل أي استجابة نتشجع بيها ونشجع كل مستمعين راديو الحياة الأفضل. نستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والإعادة الساعة 6 بالليل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. سليمان الحكيم حكم شعب الله 40 سنة في الحكم كملك، وكان ممتلئ حكمة جايله من السماء. سليمان كتب حوالي 3000 مثل، بس دول في سفر الأمثال عندنا أهم 513 مثل تقريبا. دول مهمين أوي لحياتنا، بيناقشوا كل أمور الحياة. أشجعك كل يوم اقرأ أصحاح من سفر الأمثال، هيفرق معاك أوي. احنا وصلنا لأصحاح 3، والنهاردة هناخد أول وتاني آية من أصحاح 3 من سفر الأمثال. يقول كده الحكيم سليمان: يا ابني لا تنسى شريعتي، بل يحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. اوعى تنسى. الكلمة دي كلمة ونصيحة بنسمعها من بابا، ماما، أخويا، صاحبي، مدير في الشغل، لما أكون رايح أعمل حاجة مهمة أو رايح مشوار مهم، فيقولك اوعى تنسى. وحلقة النهاردة اسمها اوعى تنسى. المشوار اللي ماشيين فيه هو الحياة، والأمر المهم اللي احنا محتاجين ما ننساهوش أبدا، يبقى قدام عينينا اوعى تنسى، هو الشريعة. وهنا بيسميها سليمان شريعتي. يبدأ سليمان يقول يا ابني، وكلمة يا ابني جت في السفر ده 26 مرة. بيستخدمها دايما المعلم مع تلميذه، كلمة مليانة بالحب والاهتمام والرغبة في حماية المتعلم وحماية الابن. عشان كده لما ربنا بيديك نصيحة هو بيقولها لك بقلب مليان حب، هو خايف عليك. لا تنسى شريعتي. شريعتي هنا معناها التعليم، النصح، الحاجات اللي ربنا بيدربنا عليها ويعلمها لنا في كلمته. والكلمة العبرية هي توراة أو تورا، معناها التوجيه أو التعليم. كمان معناها أسفار الشريعة الإلهية، أسفار موسى الخمسة. شريعتي هنا هي الحاجات اللي سليمان بيعلم بيها المتعلمين، المبنية على كلمة الله. والنهاردة ربنا بيعلمك حاجة في الشريعة مهم تاخد بالك منها واوعى تنساها. عايز أقولك حاجة مهمة قوي، الشريعة موضوعة لخيرك مش لإذلالك. الكتالوج الإلهي ده محطوط علشان تعيش حياة مظبوطة، زي كده قانون المرور. قانون المرور مرات يغلس علينا الإشارة حمراء، بس لو ما فيش قانون مرور تبقى الدنيا فوضى. ربنا حط الشريعة وحط الكتاب المقدس عشان يحميك من نفسك ويحمينا من أي قيود ممكن تتحط علينا، تكون لينا زي اللذة مش دواء مر بتاخده. شريعة الله حلوة ولذيذة لأنها بتحمينا وتدينا حرية. فلسفة الله بتقول إن الشريعة موضوعة لخيرك. احفظ الشريعة عشان الشريعة تحفظك. وكلمة احفظ دي جت 19 مرة في السفر، معناها إنك تفتكرها، تعمل بيها، تسهر عليها، تتبعها، تبقى حافظها عن ظهر قلب، وده موقف قلبي داخلي. أشجعك طيع الوصية حتى لو مش فاهم كل أبعادها. ليه؟ لأنها تزيد سنين حياتك سلاما، يعني تعيش الحياة كلها بكل أبعادها، تنجز في حياتك وتعيش الهدف وتعيش الإنجاز اللي انت نفسك تعمله في الحياة. صلي الصلاة دي معايا وقول له يا رب لا تضف أيام إلى حياتي، بل أضف حياة إلى أيامي. ربنا معاك.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في برنامجك الجميل آية وفكرة، آية جديدة واعلان جديد من قلب ربنا ليك. في انجيل يوحنا اصحاح 13 الرب بيتكلم في عدد 34 يقول: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. حقيقة وصية جديدة أن تحبوا بعضكم بعضا. رب يسوع بيقول لهم بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. رب بيقول لهم هنا أن التلميذ الحقيقي حياته مليانة بالحب لإخواته، ودي العلامة اللي محدش يقدر يقلدها برة. ليه؟ الحب اللي برة مبني على منفعة، مبني على مصلحة، مبني على أغراض شخصية، لكن المحبة الباذلة المضحية دي علامة قوية جدا جدا على أن احنا أولاد للرب. في الحقيقة هنا يقول لهم يعلم الجميع أنكم تلاميذ، مش أنه وعصتم ولا رنمتم أو دفعت كل اللي عندكم، لكن بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ إن كان لكم حب بعضا لبعض. هل يا ترى أنت تلميذ حقيقي بتحب إخواتك من القلب محبة صادقة وبلا رياء؟ ولا هل يا ترى حتى في نطاق الخدمة أو الشغل أو نطاق العيلة عندنا غيرة بعضنا من بعض؟ رب يدينا نعمة عشان نكون تلاميذ حقيقيين، والتلميذ الحقيقي يكون بيحب، يكون بيحب، يكون ليه محبة خاصة اتجاه إخواته. التلميذ الحقيقي يحب التلاميذ إخواته اللي في كرم الرب وعمله. هل يا ترى أنت شاعر أنك مجروح من حد فمش قادر تحب؟ هل يا ترى أنت النهاردة مش قادر تغفر لتلميذ تاني أساء في حقك؟ عجبني السيد ليه كل المجد، وفي نفس الإصحاح 13 هو نفس الإصحاح اللي الرب قال فيه الوصية. كان عارف أن يهوذا هيسلمه بعد ساعات، وكان عارف أن بطرس هينكره بعد ساعات، ووطى عند رجليهم وغسلها، مش بيغسلها لأنهم يستحقوا، لكن بيغسلها لأنه بيحبهم. ده هينكرك وده هيبيعك، قال بحبهم لآخر لحظة وبقدم ليهم كل الحب. أنا نفسي النهاردة أتعلم من سيدي درس الحب الجميل، وأحب كل إخواتي محبة طاهرة شديدة بلا رياء من قلب طاهر وبشدة. إن كنت تلميذ حقيقي، المقياس الحقيقي للتلمذة الحقيقية هو مستوى الحب. بتحب؟ يقول كده هو الرسول يوحنا وهو بيكتب في رسالته الأولى: بهذا نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. اتنقلنا من الموت للحياة لأننا بنحب. طب لو ما بنحبش يبقى ما اتنقلناش. اللي اتنقل وخد حياة جديدة، وعلى فكرة أول ثمرة من ثمر الروح القدس يقول أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام. أول ثمرة وتاج على كل الثمر المحبة. الناس برا يعرفوا يقلدوا كل حاجة، الوعظ وكل حاجة يعرفوا يقلدوها، بس الجميل انه في علامة محدش يعرف يقلدها، وهي المحبة البازلة المضحية اللي يقول عنها المسيح: كما احببتكم انا. تقدر تحب اخوك زي سيدك محبك، وتقدري تغفري لاختك زي ما ربنا غفر لك. دي علامة جميلة اسمها علامة الحب. اصلي يا رب لينا انك تسكب محبة جديدة في قلوبنا اتجاه بعضينا، ونعيش وصيتك اللي قلت عنها: وصية جديدة أعطيتكم، نتبع وصاياك ونطيعك. ساعدنا نحب بعض محبة باذلة مضحية كما أحببتنا. وإلى اللقاء في أي فكرة جديدة، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على فولو علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

قصص كتيرة قوي بتبتدي بعبارة في ستينات القرن الماضي، في السبعينات. قصص كتيرة قوي بتحكي عن زمان، وكأن الناس نفسها ترجع أيام زمان دلوقتي. كل جيل شايف الجيل اللي بعده مفهوش بركة، أو إن البركة بتقل، أو إن الخير بيقل، مع العلم بأن الدنيا بقت أكتر راحة جيل ورا جيل. السؤال بيقول ليه دايما الناس شايفة أن أيام زمان أحسن، مع أن القصة مش كده؟ تعالوا نشوف سفر الجامعة بيقول عنها إيه.

هل فعلا كان في اختلاف بين كل زمن والتاني؟ يعني لو أنا عشت مدة أيام حياتي في زمن قديم، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام زمان، أيام الأبيض وأسود، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام ما قبل التكنولوجيا. كل واحد بيبقى عنده حلم أو عنده زمن شايف أن الزمن ده هو أفضل زمن عدى على وش الأرض. الحقيقة اللي قالها سليمان في سفر الجامعة صح 7 لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. ما تقولش ليه أيام زمان كانت أحسن من دلوقتي، لأن السؤال ده بيدل عن عدم حكمة عندك. السنين بتختلف وشكل التقويم بيختلف واللبس والثقافة، لكن تفضل الفكرة اللي بتدور حواليها البشرية هي هي، بس الطريقة هي اللي اختلفت، من نشل محافظ لسرقة إلكترونية لاحتيال ديجيتال. السرقة هي السرقة، لكن نوع النشالين هو اللي اختلف والمسروقات اختلفت. ما كانش المجتمع اللي عايش فيه سليمان تقريبا من 3000 سنة مختلف كتير عن دلوقتي. بيقول كده في جامعة 4 عن دموع المظلومين كان في ظلم، وبيقول في جامعة 5 عن ظلم الفقير كان في احتيال، بيقول في جامعة 10 عن قادة غير حكماء يقول قد رأيت عبيدا على الخيل. يعني كان في مديرين شركات ورؤساء ومسؤولين ما كانش عندهم حكمة. بيقول في جامعة 8 لأن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا، يعني في مذنبين، يعني في مجرمين بيتمادوا في الشر ومفيش عقوبة مناسبة ليهم. بيقول في جامعة 5 عن حب الفلوس بيقول كده من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. غالبا ده نفس المجتمع اللي احنا عايشين فيه بس بطريقة متطورة شوية. هي نفس الاحتياجات البشرية، هي نفس المشاكل، هي نفس الصراعات، لكن الشكل القالب اللي هي فيه مختلف. احنا بنشوف نفس القصة بس بممثلين مختلفين وملابس مختلفة وديكور مختلف. العالم من جيل لجيل ما تغيرش، يمكن شكله تغير لكن مضمونه ثابت. واضح كده ان عالم سليمان اللي كان بيتكلم عنه متماشي مع احدث عالم احنا عايشين فيه دلوقتي. في كل الحاجات دي قصة ما تغيرتش، مشاهدها ثابتة. ففي كل مرة بنفتكر ان احنا لو رجعنا زمان هنعيش احسن، او احنا لو كنا في الزمن الفلاني الوضع هيكون افضل، انا حابب افكرك ان الخطية والشر وصراعات الانسان هي هي اللي ثابتة في كل زمان، بس الشكل والصورة والقصة مختلفين شوية. عشان القصة بتتغير مشاهدها بتظل فكرتها واحدة، وكأن الحياة بتطلع في كل عصر وجيل بقصة مختلفة لكن مضمون ثابت، بشجعك انك تدور على الثابت في عالم متغير. البحث عن الله. شوف قصتك النهاردة وسط جيلك، وسط ظروفك، وسط العالم بتاعك، هتلاقي الله ثابت لا يتغير. الله المحب، الله الحنان، الله العادل، الله الرحيم، الله الكريم. هتلاقي حاجات كتيرة قوي محتاجها تعالج القصة الوحشة اللي انت شايفها. الحل مش في الرجوع للماضي، الحل مش في انك تعيد قصة جيل قبلك، الحل انك تشوف النور وسط المشهد الضلمة اللي انت فيه. عشان كده اشجعك تعمل زي ما قال سليمان، اتق الله مدة ايام حياتك.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتاق.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

مساء الخير، اهلا بكم في مره جديده تسبيح على الهواء. النهارده انا اكون معاكم محب، ومعايا في الاوضه ميرات وفادي وماثيو على البيانو. كنت لسه بشارك الشباب من شويه ان حاجه جميله قوي ان احنا بقى عندنا تكنولوجي، ان احنا قادرين نسبح مع بعض ونتقابل في نفس المكان. مش لازم نكون حتى فيزيكلي موجودين مع بعض، لكن ان احنا نتقابل ونصلي ونسبح مع بعض حتى لو احنا مش موجودين في نفس المكان. فنفسي تاخد وقت كده لو انت بتسوق او انت في الشغل او انت في البيت، حتى لو بتعمل اي حاجه تاني، انك تكون بتشترك معانا في الوقت ده. لو انت تسمعنا من مصر او اي حته بره مصر، تعالى خد الوقت ده انك تسبح معانا وترفع اسم يسوع. يا رب جايين نسبحك، جايين نرفعك في وسطنا، جايين يا رب نديلك كل حاجه عندنا. نشكرك يا رب لأنك اديتنا يا رب الفرصة ان احنا ندخل القدس الأقداس يا رب بالنعمة، قادرين يا رب نشوفك ونحس بيك يا رب. دي حاجة غالية قوي. جايين يا رب نرفع اسمك النهاردة، ندي لك يا رب التسبيح اللي انت تستحقه، نعبدك يا رب بالروح والحق.

عظيم يا رب، بنحبك قوي يا رب، بنعظمك وبنعليك يا رب، بنشكرك على العمل اللي انت بتصنعه في حياتنا، بنشكرك على الصليب وعلى دمك اللي غطانا والنعمة. بشكرك يا رب على كل حد بيسمعنا دلوقتي، على حياته وعلى شخصيته وعلى الحاجات اللي بيمر بيها اللي بتشكل شخصيته. بشكرك علشان انت مش سايب حد وبتكمل معانا السكة كلها. احنا بنسبحك يا رب، بنعليك وبنشكرك.

مستحق يا يسوع، مستحق يا رب كل عبادة، مستحق كل سجود يا رب. انت الوحيد يا رب اللي تستاهل يا رب عبادتنا، تستاهل يا رب كلامنا، تستاهل يا رب ترنيمنا. تعال يا رب اغمرنا بروحك، تعال قدسنا. اسكن جوانا، املانا بروحك.

اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. ابونا السماوي مش اب متسلط قاسي بياخد قرارات مصيريه في حياتي بدون ما يتكلم معايا. ابونا السماوي خلقني حر. عارف يعني ايه حر؟ حر يعني من حقك تقبله ومن حقك ترفضه. مش بس كده، هيفضل يشرق شمسه عليك. لما بختار ان انا اسيبه وابعد عنه بيفضل بابه مفتوح ليا وباب الحوار مفتوح. بمعنى من حقك تخرج بره البيت ومن حقك ترجع كابن له نصيب في الميراث الابدي. تفكر معايا كده، اذا كان من حقك اصلا تخرج وتدخل من البيت، هيبقى مش من حقك تختار حياتك؟ تفتكر مش هديك حرية اختيار الجامعة، الهجرة، الجواز، حتى اختيار العربية؟ يا ابني انت حر في المسيح وانت حرة في المسيح. حر يعني هتختار طريقك وتتحمل نتائجه عشان تكون راجل في الإيمان. بفكرك وبفكرك ان الرجولة الروحية مش معناها ذكر ولا أنثى، معناها الالتزام أو المسؤولية. دي زي كده استعارة بنستعمل الرجولة لما نيجي نتكلم عن المسؤولية أو التزام. ماشي؟ بحب قوي الشاهد اللي في روميا 8:21، نقرأ كده مع بعض. لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إيه بقى حرية مجد أولاد الله؟ هل مثلاً يقصد إن أولاد الله عايشين في مجد وبالتالي الحرية مرتبطة بهذا المجد؟ ولا يقصد إن أولاد الله عايشين في حرية لأنهم أولاد الله وبالتالي الحرية دي بتمجد الله نفسه الآب السماوي؟ بس بقى أياً كان المقصود، عاوزاك تعرف إنك حر في المسيح، وعايزاكي تعرفي إن المسيح حررك من كل قيود دينية، مجتمعية، سياسية، ثقافية، مادية واجتماعية. طبعاً الحرية دي في حدود مجد أولاد الله تحت مظلة البنوة. طبعاً مش كارت بلانش نستخدمه بدون مسؤولية، نعمل إحنا عايزين، نقول أنا حر زي الناس اللي مش فاهمة يعني إيه حرية. يلا نستخدم الحرية دي بمسؤولية، يلا نفرح ونعيش هذا المجد، لأن أبونا السماوي أعطانا هذه الحرية وهذا المجد. أبي السماوي، أنا اختبرت الحرية والكرامة والمجد وأنا في حضنه. مفيش أب أرضي يقدر يديني الحرية دي ويكون مسؤول عن نتائجها معايا غيرك. أنا بسجد لك وبعبدك وبحبك وبسلم قلبي وعقلي ومستقبلي كله بين إيديك، لأني واثقة إنك في ظهري ومعايا في كل اختياراتي. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 71.
2: بك يا رب احتميت فلا أخسى إلى الدهر، بعدلك نجني وأنقذني، أمل إلي أذنك وخلصني. كن لي صخرة ملجأ أدخله دائما، أمرت بخلاصي لأنك صخرتي وحصني. يا إلهي نجني من يد الشرير، من كف فاعل الشر والظالم، لأنك أنت رجائي يا سيد الرب، متكلي منذ صباي. عليك استندت من البطن، وأنت مخرجي من أحشاء أمي، بك تسبيحي دائما. صرت كآية لكثيرين، أما أنت فملجأي القوي. يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك. لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي، لأن أعدائي تقاولوا علي، والذين يرصدون نفسي تآمروا معا قائلين: إن الله قد تركه، الحقوه وأمسكوه لأنه لا منقذ له. يا الله لا تبعد عني، يا إلهي إلى معونتي أسرع، ليخزى ويفنى مخاصمو نفسي، ليلبس العار والخجل الملتمسون لي شرا. أما أنا فأرجو دائما وأزيد على كل تسبيحك، فمي يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك، لأني لا أعرف لها أعدادا. آتي بجبروت السيد الرب أذكر برك وحدك. اللهم قد علمتني منذ صباي، وإلى الآن أخبر بعجائبك، وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني، حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آت، وبرك إلى العلياء يا الله الذي صنعت العظائم. يا الله من مثلك؟ أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة، تعود فتحيينا، ومن أعماق الأرض تعود فتصعدنا، تزيد عظمتي وترجع فتعزيني. فأنا أيضا أحمدك برباب حقك يا إلهي، أرنم لك بالعود يا قدوس إسرائيل. تبتهج شفتاي إذ أرنم لك، ونفسي التي فديتها، ولساني أيضا اليوم كله يلهج ببرك، لأنه قد خزي، لأنه قد خجل الملتمسون لي شراً.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. الدنيا جوع وقحط وأنا في حتة تانية خالص. ده مش معناه مثلاً أني مغيب أو متجاهل الأحداث، لكن معناه أن حياتي بتخضع لقوانين مختلفة، قوانين إلهية سماوية، لأني ابن ملك الملوك ورب الأرباب. تحصل معايا حاجات ما بتحصلش مع بقية البشر. سفر الملوك الأول أصحاح 17 ده كان وقت عطش وجوع، وتقدر تقرأ التفاصيل بعد الحلقة. إليا اللي ربنا بيستخدمه بقوة كان في الظروف الصعبة دي برضو موجود وعايش في نفس الظروف، ظروف العطش والجوع. طيب هل ده معناه أنه يعاني زيه زي بقية الناس؟ اقرأ معايا كده. وكان كلام الرب له قائلا: روح المكان الفلاني وخلي بالك معايا من اللي جاي. عدد 4، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. الغربان؟ أيوة الغربان، دي الغربان بتخطف الأكل. لكن شوف مع إيليا 6، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء. إيه ده؟ إزاي كده؟ طرقه عجيبة تتعدى تفكيرنا، لأن الكتاب بيقول كده: لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. يستخدم الغراب، الطائر اللي استحالة يعمل ده، لأنه بيعمل عكسه، يستخدمه عشان يقولك إنه عجيب، عشان يقولك إنه الجالس على كرة الأرض والمتحكم في مملكة الناس من أجلك. إيه هي المجاعة اللي في حياتك؟ احتياج غير مسدد؟ إحساس بالفراغ الداخلي الشديد؟ إحساس بالوحدة؟ إيه هي صورة المجاعة اللي في حياتك؟ ربنا النهاردة بيقولك: هستخدم أدوات لا تخطر على بالك علشان أسدد الاحتياج ده، علشان ما تعانيش من المجاعة زي ما الباقيين بيعانوا، مش بطرق عادية، لأن الكتاب بيقول لنا في رسالة فيليبي 4: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. طرق مجيدة، طرق غنية. ولو كملت معايا الإصحاح هتلاقي المعجزات بتتوالى، يعني ما وقفتش عند موضوع الغربان. كمان في عز المجاعة والعطش راح إليا مكان وكان فيه امرأة كده أرملة فقيرة، قال لها: هاتي شوية مية وكسرة خبز عشان أشرب وأكل. قالت له: ما عنديش حاجة، ما عنديش غير ملء كف من الدقيق وقليل من الزيت، هعملهم ليا والابني، هنأكلهم وبعدين نموت علشان في مجاعة. قال لها: ما تخافيش، اعملي لي بيهم كعكة أولا، ولو قطعتي برغم الجوع برغم الخوف. اسمع معايا كده 14: هكذا قال الرب، إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. هقرا الآية تاني لأن في ناس سمعاني محتاجة الآية دي النهاردة. ما عندكش غير كوار دقيق أو كوز زيت؟ هكذا قال الرب، إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطراً على وجه الأرض. لما تمشي مع ربنا الطريق، توقع القوانين السماوية الإلهية، توقع إن المجاعة في حياتك تنتهي، توقع إنك ما تعانيش زي بقية الناس، إن احتياجك يسدد حتى لو تطلب الأمر معجزة ومعجزة غير عادية، لأن أمورك مسؤوليته، لأنه أبوك، لأنه وليك الحي، لأنه راعيك الصالح، لأنه إلهك. قل له: أنا بتمسك بالقوانين الإلهية، أنا مش عايز أعيش زي بقية الناس، أنا مش عايز أخضع للمجاعة وللفراغ وللوحدة وللتعب. عندك تسديد لكل الاحتياجات بغنى وبمجد، لأنك الإله الغني، لأنك الإله اللي اسمه رب المجد نفسه،
يا رب أنا بستقبل منك قوانين إلهية سماوية جديدة تحكم حياتي أياً كان الوقت اللي بعدي بيه، حتى لو مجاعة شديدة أنا بختار أصدقك زي الأرملة دي، وبجيلك واثق إن كوار الدقيق مش هيفرغ وكوز الزيت مش هيقل، لأنك هنا ولأنك وعدت. بكرة محطة جديدة مع العجيب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم، حلقتنا النهاردة عن الحب اللي بيحرر من الجروح القديمة. جرحك مش هو عنوانك، والماضي مش هو نهايتك. لما بيلمس الطبيب الأعظم نزيف الروح، بتتجدد وبتبقى إنسان جديد. كلنا شايلين جوانا جروح كتير، جروح من كلمة كسرتنا، خيانة وجعتنا، أو موقف خلانا نحس إننا قليلين. الجروح دي بتعيش جوانا سنين وبتخلي القلب تعبان، جروح سكتة بس بتوجع بسبب كلمات جرحة، خزلان حصل لينا من شخص عزيز علينا، فقدان شخص غالي، أو حتى حب ما اكتملش. الجروح دي ممكن تأثر على اختياراتنا، على علاقتنا بالآخرين، وعلى علاقتنا بالرب كمان. لكن الحق، محبة الله قادرة تمسح أي أثر لأي جرح قديم وتلئم قلبك من جديد. محبته قادرة توقف نزيف الجروح دي كلها بس بلمسة يسوع. الوعد بيقول: يجبر المنكسر القلوب ويضمد جروحهم، مزمور 147. الله شايف الجرح، وهنرجع تاني لسفر هوشع لما الله بص لشعبه وقال: أشفي ارتدادهم، أحبهم فضلا. يعني إيه؟ يعني الله مش بس شايف الخطية، لكنه شايف الوجع اللي وراها، شايف الجرح اللي خلى الإنسان يبعد أو يقسى أو حتى يهرب منه. الحب الإلهي ما بيتجاهلش الألم، هو بيدخل جواه. المسيح عمره ما كان بيشفي من بعيد، كان بيلمس، بيقرب ويسأل. فاكرين الجملة المشهورة بتاعت يسوع: أتريد أن تبرأ؟ سؤال ربنا ده مش عشان إنه مش عارف، لكن عشان الشفاء بيبدأ بالاعتراف بالوجع. الحب المحرر ما بيقولكش انسى اللي فات، لكن بيقولك تعالى نواجهه سوا. نور المسيح قدامه الوجع المستخبي. في جروح بتبان على الوش، لكن في جروح أعمق مستخبية جوه الروح. ساعات بنحاول نداريها بابتسامة، نجاح في الشغل، أو علاقات جديدة، لكن كل ده مش مستخبي قدام يسوع. يسوع مش بيخاف من جروحك لأنه أقوى منها، ده هو الطبيب اللي جه مخصوص عشان المنكسرين. يمكن الجرح غير نظرتك لنفسك، أو خلاك تحس إنك قليل أو مش محبوب أو دايما مرفوض أو ضحية. وبتعرف الحقيقة، الجرح مش هويتك ولا اللي حصل لك هو اللي بيعرفك. المسيح بيقول: أخطبك لنفسي إلى الأبد، هوشع 2. يعني اختارك مش علشان جرحك، لكن رغم جرحك. هو قادر يحول ندبة جرحك لعلامة قوة ونور. كلمتين من القلب. قصة الحب المحرر مش قصة كتبت زمان، ده واقع بيتعامل

محبة يسوع مش بتمسح الماضي كأنه ما حصلش، لكنها بتعمل معجزة أكبر، بتحول ندبة دي لرسالة. الوجع اللي كان بيكسرك النعمة هتحوله لقوة تعزي بيها غيرك. الجرح اللي كان مصدر خزي بلمسة يسوع بيبقى نور، بيفتح باب رجاء لناس تانية ممكن تكون بتعدي بنفس تجربتك. افتكر دايماً الله لا يهدر ألمك، كل وجع مريت بيه ربنا بيحوله لتعزية. لو كشفت وجعك للنور مش هيحكم عليك، ده هيمسح بسلامه عليه. تعالوا نفتح الوجع قدام نور يسوع وقلبنا ونطلب منه ونقول له: يا يسوع، انت المحبة والشفاء، انا جيت لك بقلبي مجروح بحزن ساكن جوايا من سنين. الجرح ده أخد مني سلامي وفرق بيني وبينك، أنا مش قادر أنساه ومش قادر أشيله لوحدي. يا رب تعالى واشفي قلبي، اشفي كل كسر وضمط كل وجع، اخرجنا من سجن أنا ضحية لاتساع في شفة فيه. بقول أنا مشفي ومتعافى بيك. المس يا رب كل جزء مجروح، كل ذكرى موجوعة، كل خوف وقلق. حررني يا رب من ألم الماضي، اشفي روحي، فكرني قد إيه أنت حبتني وفادتني، علمني أتقبل نفسي وأحبها زي ما هي. أنا بقبل الشفاء وبقبل الحرية. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك، مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها، والسؤال ده مش ليكي لوحدك لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وأنا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات، بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف التقدير والتشجيع، العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم، في الذهن، في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن انتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي، انت إنسان عادي ممكن تغلط وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش أفضل حاجة، ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير، ده مش عيب بالعكس ده مطلوب. شخصيتك أهم عندي من أي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا، لأني بحبك، ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد، والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور، مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك أنت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لأنك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك أهملت الحق اللي اتقالك وفضلت زي ما أنت. انتبه للأمر ده كويس، وتعال قدامي وأنا ساعدك تهدأ أولاً وتفكر في الكلام بصورة جديدة، ما يبقاش كل اللي مليك هرد إزاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عيني، أنت عارفني أكتر ما أنا عارف نفسي، هل اللي اتقال ده حقيقي أنا بعمله؟ واديني المساحة أقولك فين الحق في اللي اتقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي أنا مش عايزك تعملها، أو تعملها إمتى وتعملها إزاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعام عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش قط العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلاً مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سايبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك. عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة، وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزك مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منك يبقى شبهي أنا مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. فعظم الرب معي ولنعلي اسمه معا. بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر. شبابك يا رب مستحق كل المجد والعبادة والسجود. والنهاردة جايين نباركك مع بعض ونعلي اسمك ونعليك ونتقابل معاك مقابلة شخصية، لأنك موجود في وسطنا واخدنا لمحضرك عشان نلاقي الإله الحي الحقيقي، صخر الدهور مستني كل واحد فينا. يا رب ملتفين حولك ومنعلي اسمك ونمجدك، وعايزينك عايزينك جدا لكل مشاعر جوانا.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. في بعض الأحيان الواحد بيبقى مش شايف خالص، وأحيان تانية بيبقى شايف بس الرؤية ملخبطة، مش عارف فيها إيه الصح من الغلط، ومش عارف يفسر الأحداث اللي قدامه. العجيب النهاردة كان في مكان اسمه بيت صيدا في إنجيل مرقس أصحاح 8، والناس هناك جابت له شخص أعمى مش بيشوف، وعدد 22 بيقول لنا طلبوا إليه أن يلمسه. هو أنت عارف إن لمسة واحدة من إيده تقدر تغير الأمور، ولا أنت مستني حاجات ضخمة تحصل، أمور كبيرة يعملها؟ كتاب بيشجعنا، بيقول لنا دايماً لما يسوع كان بيتحرك على الأرض إن جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء، يعني لمسة واحدة تكفي. نكمل القصة، عمل إيه يسوع؟ كتاب بيقول لنا أخذ بيد الأعمى ومشي معاه برا القرية. أوقات كتير قبل ما يحصل تدخل إلهي واضح، ربنا محتاج يخرجك بعيد عن الدوشة، بعيد عن الناس الكتيرة قوي اللي حواليك، بعيد عن الأمور اللي واخدة وقتك وطاقتك وتفكيرك. ليه؟ علشان يبقى فيه وقت بينك وبينه تقدر تستقبل منه اللي عايز يعمله في حياتك، تقدر تستقبل المعجزة. يسوع كان بيوصي التلاميذ ويقول لهم إنجيل مرقس 6، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلاً. بنحتاج في حياتنا لموضع الخلاء، بنحتاج في حياتنا للراحة اللي بيننا وبين الرب بس، بعيد عن كل دوشة حوالينا. نرجع للقصة، خدوا يسوع بعيد عشان يعرف يستقبل اللي ربنا عايزه، وحط إيده على عينيه وسأله هل أبصر شيئا؟ فتطلع وقال أبصر الناس كأشجار يمشون. يعني أنا بدأت أشوف فعلا، ما بقيتش أعمى، لكن الرؤية دي ناقصة، مش مظبوطة، مش حقيقية. وده اللي بيحصل في طريقنا مع ربنا، لما ببتدي أعرف ربنا وبقبل الفداء وببقى من أولاد الله. كتاب بيقول لنا في رسالة كولوسي 1، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يعني ما ببقاش تحت سيطرة سلطان الظلمة اللي هي العالم ورئيس هذا العالم اللي هو إبليس، ويبتدي ربنا ينور لي طريقي. لكن الطريق ده مش بينور مرة واحدة، الطريق ده بينور كل يوم أكتر. سفر الأمثال بيوضح لنا ده في أصحاح 4، وتقرأ كده عدد 18 بيقول أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. يعني كل ما أمشي مع ربنا، كل ما بحتاج لمسات جديدة وتعاملات جديدة، وكل ما بستقبل أمور جديدة تبدد الضلمة وتدي نور أكتر وتدي رؤية أوضح. عشان كده الراجل شاف الأول الناس أشجار يمشون قبل ما رؤيته تتصلح تماما. نقرأ في عدد 25، ثم وضع يديه أيضا على عينه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا. كل ما تستقبل تعاملات من ربنا، كل ما تستقبل لمسات جديدة، كل ما هتبقى صحيحا، صحيحا في تفكيرك، صحيحا في مشاعرك، صحيحاً في حكمك على الأمور، صحيحاً في قراراتك. كل ما هتستقبل قيادة بالروح القدس، كل ما قراراتك الغلط هتقل. تعالى أطلب منه النهاردة، قل له يا رب أنا مش عايز أعيش برؤية ناقصة، مش عايز أعيش بطريق نص ضلمة ونص نور، أنا عايز أكون صحيحاً في كل شيء زي ما بتقول لنا رسالة يوحنا الثالثة. أنا عايز طريقي كل يوم معاك ينور أكتر وأكتر ويضيء إلى النهار الكامل. أشكرك لأنك الإله الذي يبدد الظلمة، أشكرك لأن النور الحقيقي عندك، أشكرك من أجل نور جديد يا رب كل يوم في طريقنا يبدد الظلام يا رب، أشكرك من أجل لمسات جديدة
تنقل من مرحلة رؤية الناس أشجار إلى رؤية صحيحة جلية في كل شيء. أشكرك لأن خطوات جديدة تنتظر حياة كل حد فينا، خطوة جديدة النهاردة وخطوة جديدة بكرة في طريق الإيمان.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. القيادة مش بس كاريزما، القيادة هي رؤية بتتحول لخطوات عمل. والنهاردة هنشوف مع بعض رجل ما كانش نبي ولا كاهن، ده كان سائي الملك، وظيفة مرموقة، لكن قلبه كان مع الأسوار المهدومة في أورشليم. النهاردة هنتكلم عن نحمية. نحمية بيعلمنا إزاي نبني لما الكل بيحبطنا، لأن كان على قلبه يبني السور لأجل نجاة المدينة، فحقق له ربنا اللي كان على قلبه بالظبط. نحمية عمل شوية خطوات، ما دخلش كده على الملك علشان يشتكي بعشوائية، لأ، ده عمل حاجتين من أهم ما يمكن ومهم جدا إن إحنا نعملهم في كل قرارات حياتنا. أول حاجة الصلاة، صلى 4 شهور قبل ما يتكلم، يعني عمل لنفسه إعداد روحي ونفسي. الخطة كانت لما الملك سأله: ماذا طالب أنت؟ نحمية كان محضر بالظبط كل حاجة كاملة، المدة، التصاريح، الموارد. النتيجة كانت علاقة ثقة بينه وبين الملك، وحول العاطفة دي إلى قرار سياسي ومدني مدعوم بالموارد. تاني حاجة مع الأصحاب، عمل فريق عمل ووزع الأدوار. نحمية ما راحش يبني السور كده لوحده، لأ، ده كان عبقريته في المشاركة، مبدأ إن هو كل واحد يبني السور مقابل بيته. ليه عمل كده؟ علشان المصلحة الشخصية تتحد مع المصلحة العامة، فالكل يبني بإتقان لأنه بيحمي أهله وبيته. التنوع جمع بين الكاهن، السايغ، التاجر والنساء، الكل ليه كان مكان في المشروع، والنتيجة خلق روح فريق وتحويل شعب محبط لقوة عاملة منظمة. رد فعله في كل مرة يحصل فيها أزمة، بصوا معايا كده، في كل مرة حصل فيها أزمة، إزاي كده تحصل إدارة الأزمات؟ كل ما كان البنى بيتقدم كان الضغط بيزيد، ونحمية كان بيرد بمنطق الثبات المرن، إزاي؟ ضد السخرية، صنبلط وطوبيا ضحكوا عليه، فرد فعله كان إيه؟ تجاهل السخرية والتركيز على العمل مع الصلاة. ضد التهديد العسكري، قسم الناس نصين، نص بيبني ونص ماسك السلاح. ضد الفتنة الداخلية، لما الأغنياء استغلوا الفقراء، وقف وقفة حزمة وطالب بالعدالة الاجتماعية عشان ما ينهارش المشروع من الداخل. النتيجة بالمنطق العلمي إيه بقى؟ السور اللي فضل مهدوم 141 سنة اتبنى في 52 يوم بس. تحليل: النتيجة دي ما كانتش سحر، كانت نتيجة حاجات كتير، تخطيط دقيق،
في البداية صلاة زي ما قلت لكم، تخطيط دقيق، قيادة بالقدوة، تنظيم، إغلاق الثغرات الأمنية والروحية، والأثر استعادة الهوية الروحية للشعب اللي كان ضايع. الخلاصة بتقول إيه؟ نحمية بيثبت إن الغيرة المقدسة لو ما تحولتش لنظام وإدارة هتفضل مجرد أمنيات. السور مش بس حجارة، السور هو إرادة اترممت قبل الحجر. والحب المحرر بيقولك أنا مش بس محتاج دموعك على حالك المهدوم، أنا محتاج إرادتك علشان نبني سوا. ما تبصش لحجم الخراب، بص للخطة اللي هنمشي عليها مع بعض. أنا معاك في كل طوبة بتحطها في مكانها، وهساعدك وهديك القوة، بس خلي عندك النية وأنا هديك الإمكانية، لأن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. نحمية 22.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال عشان نتعلم حكمة جاية من السماء تنفع أيامنا وحياتنا. إحنا في صح 3 آية 3 و4. استمتع معايا بهذه الكلمات الحلوة: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوحي قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. لما بتملانا الشريعة الإلهية وبنحفظها بتملانا مبادئها. هنا بتكلم عن البعد الأخلاقي للشريعة، فلما تقرأ كلمة الله وتعرفها أكيد بتأثر عليك في أخلاقك وفي حياتك وفي كلامك وفي سلوكك مع كل الناس. مينفعش تقرأ الكتاب بلك علاقة مع الله حلوة وتبقى أخلاقك مش كده. هنا بيتكلم عن الشريعة بتتحول لسلوك والفكر والمشاعر، طريقة التفكير. العلاقة الصحيحة مع الشريعة بتنعكس في علاقتنا مع الناس اللي حوالينا، شخصياتنا بتتغير من جوه وعلاقاتنا وسلوكياتنا بتنضج من بره، فيبقى من جوه بنتغير ومن بره بنتغير. هنا بيتكلم عن فضلتين: الرحمة والحق، وفي بعض الترجمات جاية الرحمة والأمانة، أو المعروف والأمانة، أو الإحسان والأمانة. هنا بيقول حسب النص اللي قدامنا: لا تدع الرحمة والحق يتركانك. يعني رحمة أنك تكون شخص رحيم، معناها عندك مشاعر شفقة، عندك غفران، عندك لطف، عندك شعور بالآخرين. اللطف والشعور بالآخرين ده هو المعنى القريب قوي هنا من الآية دي، أنك بتمد إيد العون والمساعدة للناس المتألمين من حولك. كمان يبقى عندك شفقة على الناس المخطئين. الحق معناه ايه؟ الحق معناه الأمانة، الصدق، عندك حكم صائب على الأمور، عدم التغاضي عن الأخطاء، بتعرف تقول للصح صح والغلط غلط، تبقى شخص حقاني، عندك أمانة في الكلام والحكم بين الناس حتى لو زعلوا، انك تكون شخص ما عندكش مجاملة في الحق. الغريبة ان عندك رحمة وحق والكتاب عايزنا نعمل كده، ودول عكس بعض، فالرحمة دايما شكلها عكس الحق. ازاي تعمل الاتنين وشكلهم مش ماشيين مع بعض؟ على فكرة دي شخصية المسيح، دي شخصية الله، مليان بالرحمة ومليان بالحق. محتاج نعمة من الله عشان تعمل كده، محتاج ان الروح القدس يملاك عشان تقدر تعمل كده. لو عملت واحدة وسبت التانية تبقى شخص مش متزن. لو بتعمل الحق بس انت شخص ناموسي وقاسي، مشاعرك تبقى متجمدة، عندك روح دينونة، محبط للناس اللي حواليك، تبقى دايما مش عاجبك اي حاجة، شخصيتك نقدة باستمرار، محدش بيقبلك. ولو عندك رحمة بس هتبقى شخص مش امين، ممكن افسد الاخرين. فالكتاب بيقول لنا النهاردة لما نمسك في الحكمة السماوية نبقى مليانين بالرحمة ومليانين بالحق، ودي زي الزينة اللي بتملى شخصياتنا من جوه بالجمال، وسلوكنا من بره بيبقى كمان جميل. زينة الجمال الروحي، جمال الشخصية المتزنة، حلاوة الشخص الناضج. ايه المكافأة؟ تجد نعمة وفطنة عند الله والناس. ربنا يديك نعمة في علاقتك بيه، ويديك نعمة في عينين الناس. امسك في الحق، امسك في كلمة الله، احفظ كلمة الله، هيملاك بالحق والرحمة، فيبقى عندك نعمة قدام الله ونعمة كمان قدام الناس.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: أنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع وأختي المستمعة، وإحنا في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله، إنجيل لوقا إصحاح 5 وعدد 4. الرب يسوع قال لسمعان بطرس كده: أبعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. دعوة للعمق، أبعد إلى العمق. رب يسوع شاف سمعان وهو خارج من السفينة، وكان واقفين عند البحيرة وغسل الشباك، وبعدين كان هو وندراوس ويوحنا ويعقوب طلعوا وغسلوا الشباك. رب قال سمعان: ممكن أدخل السفينة بتاعتك؟ سمح لي سمعان بأنه يدخل السفينة، وبدأ يعلم الجموع من على الشط، وبعدين قال لسمعان: أبعد إلى العمق. بعد ما كلم الناس قال لسمعان: أدخل للعمق. حقيقة وسط الزحام شافهم واقفين على الشط وغسلوا الشباك. واللي نفسي أقوله لك، أنت مش منس وسط الزحام، وربنا شايف يأسك وأحباطك، لكن اسمح له بالدخول. دخل للسفينة، بعدين دخل للعمق، وفي العمق ألقوا الشبكة للصيد. في الحقيقة بعد فشل ليلة كاملة في العمق، يقول حاجة رهيبة جدا: قال لسمعان. على الشط بيكلم كل الناس، في العمق في كلام خاص. لو عايز تسمع صوته بدقة، عايز تسمع صوته بهدوء، ادخل معاه للعمق. قال لسمعان، ده كلام خاص جدا. وبعديها بشوية يقول كده: رب قال لهم القوا شباككم للصيد. الطاعة في العمق، اتعلم ازاي اطيعه. احنا تعبنا الليل كله، بس المرة دي على كلمتك ألق الشبكة، ممكن تطيعه، ممكن ما تعدلش عليه. في الحقيقة عملوا حاجة مهمة جدا، ان هم ألقوا الشبكة للصيد، بس في العمق يقول كده ان هم امسكوا سمكا كثيرا. في العمق بركة، في العمق يعلمك الرب ازاي تستقبل اللي بعد تعب وعناء واللي تعبت فيه الليل كله ولم تمسك شيء. ربنا عنده وقت اسمه وقت الإكرام، بس تكون في العمق جوه. يقول كده انه كانت شباكهم بتتخرق، لكن كمان في العمق نادوا على شركائهم في السفينة التانية: تعالوا شاركونا البركة. وانت في العمق هتبقى بركة للآخرين. عالشط ما تلاقيش صيد، بس في العمق وانت مع السيد تبقى بركة للي حواليك. يقول كده: ملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. وكأنه الرب عايز يقول لك في العمق هتبقى سبب بركة تدي اللي حواليك. بس في العمق يقول كده كمان أنه بطرس قال له: يا رب أخرج من سفينتي لأن رجل خاطئ. في العمق في اعتراف مال القلب. طب سمعان من الرب قاعد يكلم الجموع على الشط وقت كبير، ليه ما اعترفتش؟ أصل ده كلام لكل الناس، بس في العمق ربنا يشاور على جوه القلب وتلاقي اعترافات صادقة. بس في العمق يقول لما خرجوا للشط سابوا كل شيء وتابعوه. في العمق الدعوة الحقيقية، وفي العمق يرخص كل غالي. يقول تركوا كل شيء وتابعوا. تركوا ايه؟ تركوا السفينة، تركوا الشبك، تركوا البيزنس، تركوا السمك اللي صدوه، تركوا كل شيء وتابعوا. مش هيرخص الغالي في عينيك وانت على الشط، بس وانت في العمق يرخص كل غالي. اصلي ليك في اسم الرب يسوع كل الايام اللي جاية في العمق، في العمق. على الشط يلعب الأطفال، على الشط يلهو الصغار، لكن في العمق يتمتع الناضجون بحضور الله. انت تحب تبقى فين؟ على الشط في الهيصة والزيطة، ولا تخش جوه؟ جوه تلاقي كل البركة، تلاقي كل الطاعة، تلاقي كل التكليف والإرسالية. الرب يقول له أجعلك صياد ناس. في العمق يرخص كل غالي. أصلي ليك الأيام اللي جاية تكون في العمق، والرب معاك لأي فكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.